حبيبي قول يا ملك، مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

صباح الخير من مكان. السادسة لربعا في راديو مكان. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في صباحة هذا اليوم 16 من أيار مايو لعام 2026 ميلادي، الموافق 29 من ذي القعدة لعام 1447 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات الـ FM التالية: في الشمال حيفا، الناصر، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة على 92.3. في شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب على الموجة 88.8. في حيفا، الناصرة، الجليل، صفد أورشليم القدس على الموجة 99.3. كما تستمعون إلى راديو مكان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعين الكرام في كل مكان. سيداتي سادتي، بعد أجمل تحية صباحية ندعوكم للاستماع لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة النساء، يتلوها على ما سمعنا القارئ الشيخ مشاري العفاسي.

استمعنا سيداتي وسادتي لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة النساء، تلاها على ما سمعنا القارئ الشيخ مشاري العفاسي هنا راديو مكان. حتى السادسة موعدكم مع نشرة الأخبار، نمضي وإياكم مع هذه الباقة من أغاني فيروز.

0: راديو مكان الأخبار.
1: السادسة صباحا، ساعتنا الآن. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام. في نشرة الأخبار، يسود الاعتقاد في إسرائيل أن محاولة تصفية رئيس الجناح العسكري لحماس عز الدين الحداد تكللت بالنجاح، وقد استهدفت مقاتلات ومسيرات لسلاح الجو البارحة شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة، ثم قصفت سيارة لوحظت وهي تفر من المكان. وتفيد مصادر طبية محلية بمقتل 7 فلسطينيين وجرح العشرات. وقد أعلن رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع كاتس في بيان مشترك أن جيش الدفاع استهدف في غزة عز الدين الحداد الذي كان أحد مدبري مذبحة 7 أكتوبر ومسؤولا عن قتل واختطاف والمساس بآلاف مواطني إسرائيل وجنود جيش الدفاع، كما أنه احتجز مخطوفين إسرائيليين بظروف صعبة للغاية، ورفض تطبيق خطة ترامب لنزع سلاح حماس وتجريد القطاع من الوسائل القتالية. وقال مصدر أمني أن المستوى السياسي أوعز إلى جيش الدفاع قبل أسبوع ونصف باستهداف الحداد. انتهت الليلة الماضية الجولة الثالثة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المباشرة في واشنطن، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه تقرر تمديد اتفاق وقف إطلاق النار 45 يوما لإفساح المجال أمام إحراز المزيد من التقدم، وأضاف أنه سيتم إطلاق مسار تفاوضي أمني في البنتاغون في 29 من الشهر الجاري، كما ستجري الجولة التفاوضية الرابعة في مقر وزارة الخارجية بواشنطن في 2 و3 من حزيران الوشيك. وميدانيا، ذكرت وزارة الصحة في بيروت أن 6 أشخاص بينهم 3 مسعفين قتلوا من جراء غارة إسرائيلية الليلة الفائتة على مقر للدفاع المدني اللبناني في حروف قضاء النبطية، كما أصيب 22 شخصا آخر بجروح. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن إيران ستضطر إلى الخضوع قريبا والتوصل إلى اتفاق، موضحا أن القيادة في طهران لا تعرف كيفية التعامل مع الموقف. وفي سياق مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أضاف ترامب أنه سيتم فتح مضيق هرمز، وأكد أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية. في باقة الغربية، أطلقت النار الليلة الماضية على شاب 20 مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.
0: الآن إلى حالة الطقس.
1: يطرأ اليوم انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتكون أدنى من معدلها الموسمي، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وأواسطها. إلى هنا هذه النشرة، نلتقي في 7 بإذن الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع عبد الله خضر.

0: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: يا زهرة في خيال.
1: الليلة على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
3: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية، ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
4: وقلبك أصلاً مش معني وإنت مطنش.
1: استوديو مع مي مرعي، الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الجولة من صحافة نت لنقرأ على مسامعكم أبرز ما جاءت به مواقع الصحف العربية المحلية والعالمية لهذا اليوم السبت 16 من أيار مايو لعام 2026 ميلادي، الموافق 29 من ذي القعدة لعام 1447 هجرية. سنكون مع مواقع صحف كل العرب، الصنارة، جريدة الشرق الأوسط اللندنية، موقع بكرة الإخباري، ونختم من موقع مكان الأخبار. معكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميلة دفورة سويسا. وقتا ممتعا وإصغاء طيبا نرجو لكم، ومعكم نبدأ المشوار.

ونبدأ جولتنا من موقع صحيفة كل العرب. الوفد اللبناني للمفاوضات في واشنطن يؤكد استمرار انخراط لبنان بشكل بناء في المفاوضات مع التمسك الكامل بسيادة البلاد وحماية أمن المواطنين، مشددا على الالتزام بالتوصل لاتفاق بعيد سيادة لبنان بشكل كامل يضمن أمن جميع المواطنين. إصابة شاب يبلغ من العمر 25 عاما بجراح خطيرة مساء أمس إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في باقة الغربية، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات للمصاب في المكان قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وزارة الخارجية الأمريكية تعلن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يوما في إطار الجهود الرامية لخفض التصعيد ومواصلة المسار التفاوضي بين الجانبين. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعلن في بيان مشترك مع وزير الأمن إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي نفذ هجوما في قطاع غزة استهدف قائد الجناح العسكري لحماس وأحد المسؤولين عن 7 أكتوبر عز الدين الحداد. مصادر تقول إن 23,000 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، مصادر في نادي الأسير الفلسطيني. غارات إسرائيلية تستهدف بلدات في جنوب لبنان، وفي طمرة إصابة شخصين إثر تعرضهما لإطلاق النار.

من موقع كل العرب إلى موقع صحيفة الصنارة. اجتماع عاجل بين وزير المالية ورئيس اتحاد أرباب الصناعة. التحقيق مع سائق شاحنة من كفر قاسم إثر مصرع رجل دهسا قرب كسارة شوهم. الجبهة تغلق باب الترشح لانتخاباتها الداخلية تمهيدا لاختيار قائمة الكنيست. بعمر 90 عاما محمود عباس رئيسا لحركة فتح بالإجماع في افتتاح مؤتمرها 8 في رام الله. بعد انفجار المسيرة المفخخة في الناقورة أمس الجيش الإسرائيلي يمنع الوصول لشاطئ البحر في منطقة الجليل الغربي. نكون مع أولى أغنيتنا ثم نعود.

13 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان. عدنا لكم مستمعينا الكرام، نقرأ عليكم أبرز العناوين في مواقع الصحف العربية من موقع صحيفة الصنارة. استطلال الرأي العام، الأحزاب الصهيونية في المعارضة ستحصل على 61 مقعدا في حال أجريت الانتخابات للكنيسة اليوم. وأظهر استطلاع نشر أمس الجمعة أن أغلبية الإسرائيليين تؤيد اعتزال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الحياة السياسية وعدم خوض الانتخابات المقبلة. كذلك الاستطلاع الذي نشرته صحيفة معاريف، فإن قائمة ياحد المؤلفة من حزبي نفتالي بنت ويش عتيد ستحصل على 26 مقعدا، الليكود 15، حزب يشار برئاسة جادي أيزنكوت 16، الديمقراطيين 10 مقاعد برئاسة يائير جولان، إسرائيل بيتينو برئاسة ليبرمان 9 مقاعد، شاس 9 مقاعد، عتسما يهوديت 8 مقاعد، يهدوت هتورا 7، الجبهة والعربية للتغيير 5، والقائمة الموحدة 5 مقاعد. وفي حال خاضت الانتخابات قائمة تجمع أحزاب بنت وأيزنكوت وإسرائيل بيتينو فإنها ستحصل على 49 مقعدا، لكن الأحزاب الصهيونية في المعارضة ستحصل مجتمعة على 60 مقعدا. الجيش الإسرائيلي يجري تدريبا لمواجهة حدث طارئ بالحدود الشرقية. رئيس الأركان إيال زمير، التدريب يستخلص العبر من 7 أكتوبر لتعزيز الجاهزية والدفاع بمشاركة القوات الجوية والبرية وقوات الاحتياط. محللون عسكريون إسرائيليون اعتبروا أن الرئيس ترامب ليس متحمسا لاستئناف الحرب ضد إيران، وفي حال قرر استئنافها فإنه يريدها أن تكون على شكل ضربات شديدة ومحددة وأن تستمر لفترة قصيرة جدا، وأن يدفع إيران إلى تقديم تنازلات في المفاوضات. المحلل العسكري في صحيفة إسرائيل هايوم يوآف ليمور قال إن ترامب قد يستأنف الحرب رغم حقيقة أنه ليس بإمكان مستشاريه أن يضمدوا له إنجازا أو أن يضمنوا له إنجازا، وهو ليس متأكدا من أنه سينجح في فتح مضيق هرمز بالقوة. عشرات المصابين والقتلى في جنوب لبنان وهجمات مسيرات على بلدات إسرائيلية. بن غفير يقول هناك خطة لاستيطان في لبنان. وأعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن خطط للاستيطان بلبنان والدفع نحو التهجير من غزة والضفة، فيما أعلن وزير المالية سموتريتش شرعنة 100 مستوطنة جديدة. أغنية ونعود.

0: بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان، صحافة نت مع عبد الله خضر.
1: ثلاث وعشرون دقيقة بعد السادسة في راديو مكان. أجمل تحيات الصباح نبعثها لكم مستمعينا الكرام في البيوت أو أماكن العمل أو على طرقات البلاد. نتمنى لكم السلامة دوما أينما كنتم. نتابع وإياكم قراءة عناوين من مواقع الصحف العربية. من موقع عرب 48، إيران تعلن مرور سفن عبر مضيق هرمز، وواشنطن تقول إن القرار بشأنه بيد طهران. ويضيف أو تضيف موقع 48 بأن بحرية الحرس الثوري تسمح لمزيد من السفن بالمرور عبر مضيق هرمز بموجب بروتوكولات قانونية، وصفتها إيران التي أغلقت هذا الممر عمليا منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها، بحسب ما أفاد التلفاز الرسمي يوم أمس الجمعة. وأورد من مدينة بندر جنوبي البلاد أنه يمكن لمزيد من السفن أن تمر حاليا في مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية، ورأى في ذلك مؤشرا على أن مزيدا من الدول وافقت على الوكالات القانونية الجديدة التي وصفتها إيران والقوات الحرس الثوري في مضيق هرمز بأنها أو أنها وافقت على هذه البروتوكولات القانونية الجديدة.

الناشط الفلسطيني رامي شعث يواجه إجراءات الترحيل من فرنسا. يواجه الناشط السياسي الفلسطيني رامي شعث إجراءات الترحيل من فرنسا، حيث يعتبر وجوده تهديدا خطيرا للنظام العام بحسب ما أفادت به محاميته أمس الجمعة. واحتجز شعث لمدة 900 يوم في مصر بين العامين 2019 و2022 بتهمة التحريض على اضطرابات ضد الدولة قبل إطلاق سراحه وتسليمه إلى فرنسا، بعدما أثار الرئيس الفرنسي ماكرون قضيته مع السلطات المصرية. وقالت داميا ظهراوي أبلغنا مركز الشرطة في دنكر عزمه بدء إجراءات الترحيل، موضحة أن لجنة الترحيل للدائرة ستستمع إلى شعث في 21 من أيار مايو الحالي.

الأمم المتحدة تحذر من مأساة كبرى، 2 من كل 5 مواطنين سودانيين يعانون مستويات حرجة من الجوع. الإمارات تسرع إنجاز خط أنابيب لتصدير

تصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز. ترامب يقول لن أصبر كثيرا على إيران. الاستحواذ على اليورانيوم المخصب مسألة علاقات عامة. الصين تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وإعادة فتح الممرات البحرية في الشرق الأوسط. مدير الاستخبارات الأمريكية التقى مسؤولين في هافانا وكوبا، وكوبا مستعدة للنظر بمقترح تغيير النظام. واشنطن تتعهد بدعم مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية 1.5 مليارات دولار. وأسطول الصمود العالمي، أكثر من 50 سفينة انطلقت من مرمريس إلى غزة لكسر الحصار.

تانية بتانية، لو حتى تروح آخر الدنيا فرحت معاك أول فرحة واشتاق وحياتك للتانية، فرحت معاك أول فرحة.

0: الآن في مكان صحافة نت مع عبد الله خضر.
1: عدنا لكم مستمعين الكرام مع عناوين من مواقع الصحف العربية. من موقع 48 عرب 48: ترامب يقول إن الرئيس الصيني عرض المساعدة في إعادة فتح هرمز وتعهد بعدم تسليح إيران. وقال أو الرئيس الأمريكي ترامب إن نظيره الصيني شي جينج بينغ عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز وتعهد بعدم إرسال معدات عسكرية لمساعدة إيران في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وأضاف ترامب بعد لقاء مع شي بينغ إنه لن يقدم معدات عسكرية، لقد شددت على ذلك. بحسب الرئاسة الأمريكية فإن الرئيس شي جي بينغ عبر أيضا عن معارضة الصين لعسكرة مضيق هرمز وفرض أي رسوم عبور فيه.

ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن. نتنياهو يعلن استهداف قائد الجناح العسكري لحماس عز الدين الحداد. ترامب: سيتم فتح هرمز ولن تمتلك إيران سلاحا نوويا. ترامب قال: صبري تجاه إيران أوشك على النفاذ. الإمارات تؤكد التزامها حماية سيادتها ودعم استقرار المنطقة. قتيل وجرحى بغارة إسرائيلية على مركز الدفاع المدني في جنوب لبنان.

اعتقال عراقي خطط ل18 هجوما إرهابيا ضد أهداف يهودية. قتلى وجرحى بغارة إسرائيلية على مركز الدفاع المدني في جنوب لبنان. هجمات مالي أمام مجلس الأمن، إدانة ودعوة لمحاسبة المسؤولين.

نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني يقول كفانا مغامرات عبثية في خدمة مشاريع أجنبية. واشنطن تعلن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

ومن أخبار الرياضة في موقع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية،

ولكن قبل أن نخوض في أخبار ولكن نبقى في الرياضة، أستون فيلا يحسم تأهله لدوري الأبطال بفوز عريض على ليفربول، وبهذا الفوز يتقدم أستون فيلا إلى المركز الرابع برصيد 62 نقطة من 37 مباراة خاضها، متخطيا ليفربول الذي حصد 59 نقطة من نفس العدد من المباريات.

مهاجرون أفارقة يجدون في المغرب لقمة عيش واستقرار، و40% من سكان السودان يواجهون خطر المجاعة بسبب الحرب، كما تفيد صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. وفاة 5 إيطاليين في حادث غوص في جزر المالديف.

مقتل 8 جنود باكستانيين في هجوم أثناء الليل على نقطة حدودية بين باكستان وأفغانستان.

ترامب يصطحب عدو الصين إلى قلب بكين. حظي الرئيس الأمريكي ترامب والوفد المرافق له الذي ضم الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينيسن هوانغ والملياردير إيلون ماسك باستقبال حافل في بكين، حيث يستعد لدعوة نظيره الصيني شي جين بينغ إلى الانفتاح على الأعمال التجارية. الوفد المرافق لترامب يتألف بشكل أساسي من رؤساء تنفيذيين لشركات تسعى لحل مشاكلها التجارية مع الصين، مثل إنفيديا التي واجهت صعوبة في الحصول على تراخيص تنظيمية لبيع رقائق H220 للذكاء الاصطناعي القوية هناك. وقال مصدر مطلع إن ترامب طلب من هوانغ في اللحظة الأخيرة الانضمام إلى الرحلة، وشوهد يصعد على متن طائرة الرئاسة الأمريكية خلال توقف الطائرة لتزود الوقود في ألاسكا في الطريق إلى بكين. أغنية ونعود.

45 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان. من موقع بكرة الإخباري: اعتداء وحشي على طبيب متطوع من عرعر النقب أثناء تأديته لواجبه الإنساني. الإمارات ترفض اتهامات إيران. حيث قالت وزارة الخارجية الإيرانية أو اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الإمارات بالتورط المباشر في العمل العسكري ضد طهران. وقال الوزير عراقجي إن العدوان الأمريكي والإسرائيلي عندما بدأ امتنعت الإمارات عن إدانته، بل وسمحت باستخدام أراضيها لقصف الأراضي الإيرانية. وردت الإمارات إن الوزير أكد أن الإمارات العربية ترفض بشكل قاطع هذه الإدعاءات من الجانب الإيراني. وشدد وزير الدولة الإماراتي على أن بلاده ترفض أي تهديدات أو محاولات للتأثير على سيادتها السيادية، وأن الإمارات تحتفظ بحقها السيادي في اتخاذ تدابير دبلوماسية وقانونية لمواجهة أي تهديدات أو ادعاءات أو أعمال عدائية.

القضاء الفرنسي يدين سعد المجرد بخمس سنوات سجن نافذ. وأصدرت محكمة الجنايات بمدينة دراجينيان الفرنسية حكمها في قضية الفنان المغربي سعد المجرد، حيث قضت بإدانته بالسجن لمدة خمس سنوات على خلفية قضية تعود وقائعها إلى شهر أيلول من عام 2018.

لأول مرة عالميا البروفيسور سعيد من حيفا، سعيد عمل من حيفا، يكتشف جينات لمرضى القلب والأوعية الدموية المرتبطة ببتري أطرافهم. ويعد مرض الشرايين الطرفية من أكثر أمراض القلب شيوعا في العالم، وقد تساهم أبحاث جديدة من جامعة نورث إسترن في وضع الأساس لعلاجات وقائية جديدة.

أكثر من 23 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ الحرب على غزة. مستوطنون يعتدون على الأهالي قرب البلدة القديمة، وإسرائيل أو القوات الإسرائيلية تعتقل 9 مقدسيين خلال مسيرة الإعلام. فتح تجدد انتخاب عباس رئيسا لها خلال مؤتمرها الثامن.

واشنطن تتحدث عن تقدم في المفاوضات وإيران تقول إنها متمسكة بشروطها. عرقجي يتهم الإمارات بأنها شريك فاعل في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. وترامب يقول إن الرئيس الصيني عرض عليه المساعدة في إعادة فتح هرمز وتعهد بعدم تسليح إيران. نكون مع أغنية ثم نكون.

0: الآن في مكان صحافة نت مع عبد الله خضر.
1: ونختم جولتنا من موقع مكان الأخبار. جيش الدفاع الإسرائيلي يستهدف قائد حماس في غزة وسط مؤشرات بنجاح تصفيته. انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم مع فرصة لهطول أمطار محلية خفيفة. انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المباشرة في واشنطن. مقتل 6 أشخاص بينهم 3 مسعفين إثر غارة إسرائيلية على بلدة حروف اللبنانية. إصابة سائق دراجة نارية بجراح خطيرة في حادث انزلاق في مدينة عكا الليلة الماضية. الأمن العام والشرطة يحققان في اعتداء مستوطن على كلب حراسة بقرية عطارة. واشنطن تعلن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. وبانتظار قرار ترامب بشأن استئناف ضربة البنى التحتية الإيرانية. تستعد الدوائر الأمنية في إسرائيل لاحتمالية تجدد المواجهة العسكرية مع إيران وسط حالة من التأهب والترقب لما سيصدر عن الرئيس ترامب من قرارات حاسمة عقب رفضه الخطة الأخيرة المقترحة من النظام في طهران. وإلى أسعار الأسهم، الدولار الأمريكي يبلغ شاقلان وواحد وتسعين أجورا. اليورو 3 شواقل وتسع وثلاثين أجورا. الدينار الأردني 4 شواقل وأحد عشر أجورا. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذا المشوار من صحافة نت. أشكركم على حسن الاستماع والإصغاء. كان برفقتكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية زميلة دفورة سويسا. نلقاكم غدا بإذن الله بعد نشرة أخبار السادسة. يوما هادئا موافقا نرجو لكم. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: راديو مكان الأخبار.
11: السابعة ساعتنا الآن، طاب صباحكم بكل خير. يسود الاعتقاد في إسرائيل أن محاولة تصفية رئيس الجناح العسكري لحماس عز الدين الحداد تكللت بالنجاح، وقد استهدفت مقاتلات ومسيرات لسلاح الجو البارحة شاقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة، ثم قصفت سيارة لوحظت وهي تفر من المكان. وتفيد مصادر طبية محلية بمقتل 7 فلسطينيين وجرح العشرات. وقد أعلن رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع كاتس في بيان مشترك أن جيش الدفاع استهدف في غزة عز الدين الحداد الذي كان أحد مدبري مذبحة 7 أكتوبر، ومسؤولا عن قتل واختطاف والمساس بآلاف مواطني إسرائيل وجنود جيش الدفاع، كما أنه احتجز مخطوفين إسرائيليين بظروف صعبة للغاية، ورفض تطبيق خطة ترامب لنزع سلاح حماس وتجريد القطاع من الوسائل القتالية. وقال مصدر أمني أن المستوى السياسي أوعز إلى جيش الدفاع قبل أسبوع ونصف باستهداف الحداد، وقررت قيادة الجبهة الداخلية عدم تغيير سياسة الاحتماء في غلاف غزة. ومع ذلك أعلن المجلس الإقليمي شاعر هنيجف أنه من باب الاحتراس واستجابة لطلب السلطات العسكرية تقرر إرجاء الفعالية الترفيهية للعائلات التي كانت مقررة اليوم عند النصب التذكاري خيتس شخور. انتهت الليلة الماضية الجولة 3 من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المباشرة في واشنطن، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه تقرر تمديد اتفاق وقف إطلاق النار 45 يوما لإفساح المجال أمام إحراز المزيد من التقدم، وأضاف أنه سيتم إطلاق مسار تفاوضي أمني في البنتاغون بمشاركة وفود عسكرية من الجانبين في 29 من الشهر الجاري، كما ستجري الجولة التفاوضية 4 في مقر وزارة الخارجية بواشنطن في 2 و3 من حزيران الوشيك. دوت فجر اليوم صفارات الإنذار في مجد الشمس بهضبة الجولان عن طريق الخطأ. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن إيران ستضطر إلى الخضوع قريبا والتوصل إلى اتفاق، موضحا أن القيادة في طهران لا تعرف كيفية التعامل مع الموقف. وفي سياق مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أضاف ترامب أنه سيتم فتح مضيق هرمز، وأكد أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أضرموا النار مساء أمس في سيارة وحطموا زجاج 4 أخرى في قرية شقبة غربية رام الله، وأوضح جيش الدفاع أن الحادث قيد الفحص. في عكا أصيب البارحة راكب دراجة نارية 20 بجروح خطيرة إثر انزلاقها.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان ستوديو مع مي مرعي.
12: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية، ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
0: ستوديو الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
11: يطرأ اليوم انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتكون أدنى من معدلها الموسمي، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وأواسطها، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس 21، تل أفيف يافا 23، حيفا 22، الناصرة واللد 24، وفي بئر السبع 26 درجة. إلى هنا سيداتي وسادتي، هذه النشرة للأخبار.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.
13: أحسن شنخة تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 43 سمارت كيوليد 649 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
4: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الليلة نعم بتان يصل إلى اللحظة الحاسمة، نهائي يوروفيجن 2026. نعم بتان في نهائي يوروفيجن 2026 الليلة في العاشرة على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس.

الهلاي هالضو الأسود هالمتجمد الجاي عملايين الخيل صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان وقالت ضيعتكم بدي خلي القنديل هالضو النغمة اللي بتطفي نسمي

0: هيئتهم يا ديبي رجعوا اتفقوا وبعلم خلفتين وكانوا علقوا.
1: دخلك يا زمرد جسمي عم يبرد، ما في يشوفها لوردة، ما في يتصورها. لما بتمرق من حدي بشعر بدي سفرها بشي ضبابي بشي زهمة ريح، بدي هبشها بيدي وجرح له وجهها بعيني. أنا ما بحبه لفارس بس نكيفيها، ما بدي خليها تسعد هي وفارس. ما في يشوف بإيديها خاتم خطبي ومحبس خطبي، بدي اياهم بإيدي بإيدي.

0: لوين لوين؟
1: جاي بري يتخبى.
0: ومينك انت؟
1: واحد بري يتخبى. صاروا خلفي سكاكين وإلين وشعر.
0: طيب فوت تخبى.

0: ما شفتيه؟
1: مينو؟
0: هاولو.
1: هاولو؟
0: رجع هاولو.
1: وشو بده منا هاولو؟
0: جاي يطفئ نديل القلنا، جاي يقتلنا.
1: وصل لعنا هاولو؟
0: هاولو ورفيقه خاطر نزلوا من الممرة، ما بدهم قنديل كبير يتعلق على ظهر الشير. هجموا على الحي الفؤاني، ما تقول دياب وجعاني. ولو ما تضيعت فز بسرعة، بمعاول بمجارف بمناجي، يمكن كانوا خربوا الضيعة.
1: الله يستر.
0: وانتبهي يا منطورة، خلي بالك على هالكيس، لو مرق هاولو من هون بتروح عليك وعلى الكيس.
1: هاولو؟
2: أنا هاولو. خبيتيني وحميتيني، راح أحفظ اسمك بقلبي وحطه فوق جبيني، ويبقى صوتك هالفرحني بوحشة عمري زيني.
3: يلا يا هاولو.
4: شغلت اللي بالي يا خاطر.
3: كانوا مسكوني
4: وأنا لولا من منطورة كانوا مسكوني. هيدا رفيقي خاطر.
3: يلا يا هاولو.

0: هلا هلا عمنتورة عم بتخبي هوله عنده.
1: في شي بيناتهم مقفورة منتورة، مدري شو قصده. بدايها غلط ضيعتنا وعم بتخبي هوله.
0: تسأليها بتقلك ما بتعرف هوله ولا شافت هوله. تعي تنخبر نصر الحارس.
1: بدنا نخبر قبل ما القصة تكبر والغلي تروح ونتعطر.
0: عم بتخبي هوله وبيلبق لك واحد مجرم عشكلك يا مخباي بتوب الزهر النقي، وانتي قلبك

0: ليلتها يا منطورة لما اطفوا القناطر هجموا عبيت الديبي هول ورفيقه خاطر صرخ الديبي والجيران ركضوا مثل المجانين وهولوا ورفيقه خاطر هربوا وبعدوا الهربانين
1: يا منتورة بهاك الليلة إجا هوله وجاب الغربة وحطل الغربة بقلبي وصار بدي صرخ له حبي ولقيته بيبعد من دربي وحسيت ببالي عم بقتل حالي قلت الغريب الغربني بدي رده الغربة عمره لفت له هالخبرية إنه جاي يخطفني وشردته رجعته عالبرية اللي إجا منها أحفافي آخر برية
2: يا ديبي ليش هيك عملتي؟ قتلتي هولو وقتلتي
1: هولو هولو العتمي صاحبته وأنا لصاحبته رجعته وأوعي تحكي هالقصة بخبر عنك وبقول لهم إنك أنت خبيتي هولو

الدورة شغلتنا بالعتمة ناخد النعطي منجيب من العتمة شو بدك بهوله ضو القمر ضده ضو الشمس ضده

0: يمكن احسن هون يما حد البير
1: احسن حد البير
0: منظورة هيجي حالي خلص قنديل الكبير بدنا نجيبه باحتفال حطوا شوي حد البير تيشوفوا اهل

0: بنيات حيلوا شويتي يا بنيات
1: يا ربي الاسم يطول
2: بدو يطول ظهر الشيخ
3: بدو يطول ظهر الشيخ
2: ويطول اكثر بكثير
3: ويطول اكثر بكثير
2: وبدو يطول ظهر الشير
3: بدو يطول ظهر الشير
2: ويطول اكثر بكثير
3: ويطول اكثر بكثير
0: بدنا نحط شويتي هون تا يتجرب يا اخوان راح

0: ونهيص ونغني شبعتنا
1: للي بنسهر سهرتنا ونتقاسم غلتنا.
2: يا نصري بدي تقلي ليلي تفريق الغلي
0: دايما عندك شغلة بال شو ما سمعتي يلي نقال
2: فكري يعني مثل الليلي عادتنا نفرق الغلي
0: والليلي رح ننفرقها
2: دخلك عارف شو بيطلع لي
0: بسيطة رح نعطيكي يساوينا ما يساويكي
1: وهلا شو بنعمل شو بدك تنعمل
0: قولوا لا ما

0: عشرة عيني عشرة عشرة عيني عشرة عشرة عيني
1: عشرة. يا أنت بتكسروا يا ما تركني كسروا.
2: صار هالأنديل له صورة انخلطت بقلبه ومنطورة. بتريدني امحي وجه منطورة؟
1: هيئتك حبيت وضعفت وانهميت. الحب مش إلنا نحنا وجمعات وتزعلنا. شو الحب يرجع يأيدنا يجمدنا؟ هو بعد عنا وانتو أنا بعدنا.
2: كيف صوتها هي وعم تحكي مثل اللي بدها تضحك وتبكي؟
1: يلا يا هولو رح يشوفونا ونقربوا علينا بيمحونا تنكسر الأنديل ونسرب.
2: لا لا تقرب.
1: يا هولو انت اندهتني عن باب بيتي، اندهتني من ضيعتي من عيلتي من هداوة بال كانت قصتي وشردتني وبعدت بدرب الشقة وبعدتني. شو بنا هلأ بلمحة عين مثل شي طيرين عاعمة صجرة يابسة بليل التقوا وهبت الريح وبدهن يتفارقوا.
2: طلوب شو بدك بنزل دني وبشيل كل شي بدك ما عدا الأنديل.
1: منترك الأنديل شو قولك بهالكيس؟ ناخده ونهج وما تعود هالضيعة تشوف إلنا وجه.

0: الليلة على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: استوديو مع مي مرعي الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غاز للشايش 4 رؤوس أسود أو أبيض 299 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 9 كيلو 999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
0: راديو مكان الأخبار.
7: الثامنة ساعتنا الآن. طاب صباحكم. يسود الاعتقاد في إسرائيل أن محاولة تصفية رئيس الجناح العسكري لحماس عز الدين الحداد تكللت بالنجاح، وقد استهدفت مقاتلات ومسيرات لسلاح الجو البارحة شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة، ثم قصفت سيارة لوحظت وهي تفر من المكان. وتفيد مصادر طبية محلية بمقتل 7 فلسطينيين وجرح العشرات. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب تصفية الرجل الثاني في تنظيم داعش أبو بلال المنوكي، وقال إنه تم القضاء عليه في نيجيريا بالتعاون مع القوات المحلية. اعتقلت السلطات الأمريكية القيادية في كتائب حزب الله العراقية محمد باقر السعدي بعد أن نقل إلى الولايات المتحدة، وينسب إليه تخطيط وتنفيذ 18 هجوما إرهابيا على الأقل في أوروبا واثنين في كندا. يحقق الشباك في قيام مستوطن بحسب الشبهات بالتنكيل بكلب حراسة مربوط في قرية عطارة شمالية رام الله، وقد نشر الفلسطينيون شريط فيديو يظهر فيه ملثم وهو يضرب الكلب بوحشية. في إكسال أدى حادث عنف الليلة الفائتة إلى إصابة رجل ثلاثيني بجروح متوسطة. ذكرت السلطات الصحية في الكونغو أن فيروس إيبولا يتفشى من جديد، وسجلت نحو 65 حالة وفاة من أصل 246 إصابة.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
8: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ اليوم انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتكون أدنى من معدلها الموسمي، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وأواسطها. غدا ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس. إلى هنا سيداتي وسادتي، وتنتهي هذه النشرة للأخبار.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 مكان.
9: ها هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكوا هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19.90 شيكل فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف واحد قوة حصان من بيت تورنادو 799 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
10: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
11: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي 4 في 2.
12: يا زهرة في خيال.
11: الليلة على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: حلقة من احتفال بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية، ومع ضيف من بلادنا بنحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلا مش معني وانت مطنش.
11: استوديو مع مي مرعي، الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

الليلة نعم بتان يصل إلى اللحظة الحاسمة نهائي يوروفيجن 2026. نعم بتان في نهائي يوروفيجن 2026 الليلة في العاشرة على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 75 سمارت كيوليد 1990 شيكل، شبكة إلكترو سومار المغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. حلبجي
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. براد 540 نيروستا 1999 شيكل، شبكة إلكترو سومار المغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: راديو مكان الأخبار.
5: التاسعة ساعتنا الآن، طاب صباحكم. دوت قبل دقائق صفارات الإنذار في جبل ميرون قرب الحدود اللبنانية بعد رصد مسيرة معادية، وذكر أن الحادثة انتهت. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأنه تستكمل في إسرائيل والولايات المتحدة الاستعدادات المكثفة لاحتمال استئناف الحرب ضد إيران، وأضافت أن البنتاغون قد يعود إلى القتال الأسبوع المقبل. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب ثلاثيني في مخيم جنين صباح اليوم برصاص قوات إسرائيلية، ولم يردنا تعقيب عن جيش الدفاع. اعتقلت السلطات الأمريكية القيادية في كتائب حزب الله العراقية محمد باقر السعدي بعد أن نقل إلى الولايات المتحدة، وينسب إليه تخطيط وتنفيذ 18 هجوما إرهابيا على الأقل في أوروبا واثنين في كندا. في قلنسوة أسفر حادث عنف بعد انتصاف الليلة الفائتة عن إصابة شاب عشريني بجروح متوسطة. تمنى سفير إسرائيل في واشنطن يخيل لايتر النجاح للمغني الإسرائيلي نوعم بيتان الذي سيشارك الليلة في نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في فيينا، وقال لايتر في شريط مصور إن بيتان هو سفير أيضا.
4: حالة الطقس الليلة، نوعم بيتان يصل إلى اللحظة الحاسمة. نوعم بيتان في نهائي يوروفيجن 2026 الليلة في العاشرة على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس.
5: يطرأ اليوم انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتكون أدنى من معدلها الموسمي، ويحتمل صباحا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وأواسطها. غدا ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس لتسود أحوال خماسينية معظم المناطق. إلى هنا سيداتي وسادتي، هذه النشرة للأخبار.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. ثلاجة نائمة 300 لتر 890 شيكل، شبكة إلكترو سومار المغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 1.25 قوة حصان من بيت تورنادو 999 شيكل، شبكة إلكترو سومار المغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: تسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم ويهوطة؟
7: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
7: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
8: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
7: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
9: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
7: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3:00.

0: بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلاً مش معني وإنت مطنش.
0: ستوديو مع مي مرعي الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الله الله يا أبو الورد.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65764422.
1: حلبجي أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. براد 260 لتر ب699 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: راديو مكان الأخبار.
1: العاشرة ساعتنا الآن، طاب صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام. حذر جيش الدفاع سكان قرى لبنانية وهي قعقعية صنوبر وكوثرية السياد والمروانية والغسانية وتفاحتة وأرز صيدا والبابلية وأنصار النبطية والبيسرية بوجوب إخلاء منازلهم فورا حرصا على سلامتهم والابتعاد مسافة 1000 متر على الأقل نحو أراض مفتوحة. وقال المتحدث العسكري للإعلام العربي الكولونيل درعي إن الجيش سيعمل بقوة ضد حزب الله لخرقه اتفاق وقف إطلاق النار. قالت مصادر في رام الله إن مستوطنين أضرموا النار فجر اليوم في غرفة زراعية بقرية ترمسعية شمال شرق المدينة، كما حطوا شعارات عنصرية على جدرانه ولم يبلغ عن إصابات. يظهر شريط فيديو نشره المتحدث باسم مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأراضي المقدسة وديع أبو نصار 3 يهود متدينين من المشاركين في مسيرة الأعلام في أورشليم القدس، وهم يبصقون على تمثال السيدة العذراء في باب الجديد بالبلدة القديمة. أفادت صحيفة الأخبار البيروتية بأن القاهرة تخشى انهيار الهدنة في قطاع غزة. وقالت مصادر مصرية أن اتصالات مكثفة جرت في الساعات الأخيرة لمنع انهيار جولة التفاوض الحالية، وترى مصر أن الطرح الأقرب إلى التنفيذ يتمثل في دمج استحقاقات المرحلتين الأولى والثانية وإرجاء النقاش حول ملف سلاح حماس مقابل التزام الحركة بما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ. في الرامي أسفر حادث عنف في ساعات الفجر الأولى عن إصابة فتى عمره 16 عاما بجروح متوسطة. تمنى سفير إسرائيل في واشنطن يخيئيل لايتر النجاح للمغني الإسرائيلي نوعم بيتان الذي سيشارك الليلة في نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في فيينا. وقال لايتر في شريط مصور إن بيتان هو سفير أيضا.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان ستوديو مع مي مرعي.
2: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيا هالإرث بطريقته الخاصة.
0: ستوديو الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: يكون الطقس الليلة بين غائم جزئيا وصاف، وغدا يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسود أحوال خماسينية معظم أنحاء البلاد وتشتد قوة الرياح في ساعات النهار. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة للأخبار.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19.90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمصوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. جلاي وسيعة 999 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها 10، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
7: رجاء الهدوء.
6: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء. الليلة نعم بيتان يصل إلى اللحظة الحاسمة، نهائي يوروفيجن 2026.
8: نوعاً بتان في نهائي يوروفيجن 2026 الليلة في العاشرة على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد طلقوت لي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 7 كيلو 799 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65 76

0: راديو مكان الأخبار.
1: الحادية عشرة ساعتنا الآن مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأنه تستكمل في إسرائيل والولايات المتحدة الاستعدادات المكثفة لاحتمال العودة للحرب ضد إيران، وأضافت أن البنتاغون يتحضر لاستئناف عملية الغضب الملحمي ربما تحت اسم آخر الأسبوع المقبل. جرت اتصالات مكثفة في الساعات الأخيرة لمنع انهيار الهدنة في قطاع غزة، وقالت مصادر مصرية لصحيفة الأخبار البيروتية إن القاهرة تخشى تجدد الحرب ولو بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في السابق، وترى مصر أن الطرح الأقرب إلى التنفيذ يتمثل في دمج استحقاقات المرحلتين الأولى والثانية وإرجاء النقاش حول ملف سلاح حماس مقابل التزام الحركة بما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ. يظهر شريط فيديو نشره المتحدث باسم مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأراضي المقدسة وديع أبو نصار ثلاثة يهود متدينين من المشاركين في مسيرة الأعلام في أورشليم القدس، وهم يبصقون على تمثال السيدة العذراء في باب الجديد بالبلدة القديمة. ألقت أجهزة الأمن السورية القبض على نائب رئيس الأركان في النظام السابق اللواء واصل العويد والطيار إبراهيم محلة رئيس فرقة في سلاح الجو، وقال وزير الداخلية في دمشق أنس خطاب إنهما من رموز نظام الأسد. يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة دولة للصين يوم الثلاثاء المقبل تلبية لدعوة من نظيره تشي جي مينغ، وجاء في بيان صادر عن الكرملين أن الزيارة ستستغرق يومين.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: إجلاء عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ غدا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسود أحوال خماسينية معظم أنحاء البلاد، وتشتد قوة الرياح في ساعات النهار، وقد يكون الجو مغبرا في جنوب البلاد وأواسطها. إلى هنا مستمعينا الكرام هذه النشرة للأخبار.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل على البلكون مع شادي بلام.
3: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكوا هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة التأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
4: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19.90 شيكل فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 85 سمارت كيوليد 2390 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
6: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
7: يا زهرة في خيال.
0: الليلة على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
8: هالحلقة منحتفل بعملك من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيا هالإرث بطريقته الخاصة.
9: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطمش.
10: ستوديو مع مي مرعي الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: أنتم مع مكان. الآن مع شادي بلان على البلكون.
1: مرحبا مرحبا، أنتم معنا على البلكون زي كل يوم سبت. كمان اليوم معكم إحنا ساعتين الوقت مع الموسيقى والأغاني. البداية اخترناها بصوت شيرين عبد الوهاب، تباعا تباعا.

بلشنا مع شيرين على البلكون لليوم، أغاني كتيري ساعتين لاربات رح نسمعهم، أغاني جديدة، أغاني من سنوات ماضي كمان. بلشنا مع شيرين اللي رح الفترة القريبة تقدم لنا أكثر من أغنية.

كنت عم بحكي لكم انه بالفترة القريبة شيرين راح تقدم لنا اكثر من اغنية اكثر من ديو كمان من ابرز الدوهات راح نسمعها منها مشتركة مع فضل شاكر اغنية مشتركة كمان مع محمد حمائي اغنية ثالثة كمان مشتركة مع بهاء سلطان سلطان اللي التقت معاه في بداياتها عام 2005 لما غنت هي وياه وبالناقص حياتي معاك

صيف عام 1999 أصدر عمرو دياب هالأغنية الحلوة اللي حققت نجاح كبير في آخر السنة. أنجب توأم عبدالله وكنزي، الناس ربطت إنه عم بيغني لهالتوأم للعمرين.

عمرين حكينا واحدة من أنجح أغاني عام 1999 لعمرو دياب. نرجع إسا كم من سنين مناح لورا لأغاني حققت نجاح حلو زمان زي هالأغنية اللي كانت في سبب نجاح محمد منير عام 1981 غنى لمحمد منير الليلة يا سمره.

بعد الليلة يا سمرة لمحمد منير اللي قدم لي اياها عام 1981 ونسمع اسمها كمان أغنية حلوة مرسال جماعة علاء عبد الخالق مع حميد الشاعري 1985 صدرت الأغنية مش حتوقتها.

علاء عبد الخالق هذا بتعاون حلو نازح مع حبيب الشعري قدموا لنا هالأغنية اللي حنا حبيب الشعري وزعها موسيقيا عام 1985. سنخدكو كوكب تاني متحط صالح غنى هالأغنية الحلوة عام 1988.

أنغام هاي أول أغنية اشتهرت لإلها كان هذا عام 1989. والدها لحن الأغنية محمد علي سليمان. كملين مع أغنينا، كملين مع أغاني التمنينات الناجحة، نسمع واحدة من الأغاني الناجحة بصوت وليد توفيق.

عمرو دياب هذا كمان أغنية كانت سبب في شهرته الكبيرة، كان هذا عام 1988 بالصيف وقتها أصدرها، ترجموها لأكثر من لغة.

0: كنت تضحك.
1: واحدة من أشهر أغاني هاني شاكر بالتسعينات، لو بتحب حقيقي صحيح. الفن رحل عنا الأسبوع الماضي عن عمر 73 سنة بس. بعيدا عن رحيل، هنختم هالساعة، الساعة الأولى من على البلكون اليوم مع أصالة، أصالة نصري اللي احتفلت امبارح الجمعة عيد ميلادها 57. راجعين لنكمل معكم مشوار الأغاني على البلكون بعد الأخبار والإعلانات.

0: الليلة نعم بتان يصل إلى اللحظة الحاسمة نهائي يوروفيجن 2026. نعم بتان في نهائي يوروفيجن 2026 الليلة في العاشرة على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل و90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف تنين قوة حصان من بيت تورنادو 1899 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل و90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثانية عشرة في راديو مكان، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة الأخبار. قتل في مخيم شعفاط شمال أورشليم القدس قبل ظهر اليوم رجل ثلاثيني جراء تعرضه لإطلاق النار، ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن الملابسات قيد التحقيق. أعلن جيش الدفاع أنه بدأ بمهاجمة بنى تحتية لحزب الله في الجنوب اللبناني، وقد حذر المتحدث العسكري للإعلام العربي الكولونيل إدراعي في وقت سابق من اليوم سكان العديد من القرى اللبنانية بينها قعقعية الصنوبر وكوثرية السياد بوجوب إخلاء منازلهم لأن القوات ستعمل بقوة ضد حزب الله. قال رئيس المجلس الإقليمي هجاليل هاليون جيورا زاليتس إن الوضع الحالي يعتبر بمثابة حرب، وأضاف في سياق حديث مع إذاعتنا بالعبرية أننا عدنا إلى لعبة الفعل ورد الفعل. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأنه تستكمل في إسرائيل والولايات المتحدة الاستعدادات المكثفة لاحتمال العودة للحرب ضد إيران، وأضافت أن البنتاغون يتحضر لاستئناف عملية الغضب الملحمي ربما تحت اسم آخر الأسبوع المقبل. انطلقت في دير حنة الجولة الانتخابية للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لتحديد قائمتها في الانتخابات العام المقبل، أورد النبأ مراسلنا خالد دروشة.
0: حالة الطقس. الليلة نوعاً بتان يصل إلى اللحظة الحاسمة. نوعاً بتان في نهائي يوروفيجن 2026 الليلة في العاشرة على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس.
1: يطرأ غداً ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسود أحوال خماسينية معظم أنحاء البلاد، وتشتد قوة الرياح في ساعات النهار، وقد يكون الجو مغبراً في جنوب البلاد وأوسطها، وبعد غد الاثنين تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم في الواحدة بمشيئة المولى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، التأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي. حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
2: يا زهرة في خيال.
0: الليلة على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
3: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
4: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: استوديو مع مي مرعي الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: أنتم مع مكان. الآن مع شادي بلان على البلكون.
1: مرحبا من جديد، رجعنا لنكمل معكم هالفترة على البلكون، كمان ساعة مع الأغاني. نتمنى تقضوا معنا أوقات مسلية وحلوة وممتعة. لكم مني دايما شادي بلان، أحلى التحيات.

قاعات السبعينات هاي. عدنا بالزمن إسالة كم من أغنية من السبعينات، واحدة منهم كانت ناجحة لفرقة المصريين لهاني شنودة المسؤول عن الألحان والتوزيع، كلمات هالأغنية لصلاح جهين.

بعد محمد رشدي طاير يا هوا بنسمع كمان أغنية حلوة اشتهرت بالسبعينات هوا يا هوا بصوت عفاف راضي اللي اكتشفها بليغ حمدي اللي لحن ووزع هالأغنية.

سمعنا عفاف رادي الألوان الحلوة اللي قدم لها بليغ حمدي. بليغ حمدي اللي كان غزير الإنتاج بالسبعينات، لحن لأم كلثوم، عبد الحليم حافظ، وردة صباح، واكتشف أصوات عديدة من أبرزها علي الحجار وعفاف رادي. سنسمع فريد الأطرش اللي كان كمان من نجوم السبعينات، حبيبي غاليين، اللي قدم لها عام 1975.

أغاني على البلكون. مكملي معكم من راديو مكان. إسا بينضم لنا فضل شاكر. اسمع واحدة من أغني الحلوة انسى اللي راح.

الأغنية الحلوة من فضل شاكر قدمنا إياها عام 2006 ألحان جان صليبا. نفس المعنى بس الاسم مختلف. انسى اللي كان نسمع إسا أغنية بوسي.

اسم نتذكر فنان سمير غانم. 5 سنين على رحيل هالفنان، بنته عادت غناء هالأغنية اللي قدمها بواحد من أفلامه بالثمانينات، أخي.

أخي سمير غانم. بكرة بحلقتنا مشاويش رح نتذكر الفنان الكبير. اسمعونا ساعتين تاني.

وردة اللي بتمر ذكرى رحيلة ب 17 أيار رحلت عن عالمنا عام 2012. إسا سميرة سعيد قال إيه؟

وصلنا لنهاية على البلكون لليوم. شكرا لكم على المتابعة والاستماع، إن شاء الله انبسطتوا معنا وقضيتوا أوقات حلوة. رح نقعد نلتقي معكم يوم الأحد سينما الشويش على التنتين وعلى التلاتة على الطريق. إلى اللقاء.

0: بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهم بهالمطعم ويهبط؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. ثلاجي نوفروس NF 7 جوارير 1690 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. ثلاجة 6 جوارير 790 DF 790 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار الوحدة من راديو مكان. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكد جيش الدفاع والشباك في بيان مشترك تصفية رئيس الجناح العسكري لحماس عز الدين الحداد في ضربة جوية دقيقة في غزة أمس، وأشار البيان إلى أنه أحد مدبري مجزرة 7 أكتوبر وعمل خلال فترة طويلة على ترميم القدرات العسكرية للحركة وخطط لاعتداءات إرهابية كثيرة ضد مواطني إسرائيل وجيش الدفاع، كما كان الحداد ضالعا في احتجاز العديد من المخطوفين الإسرائيليين. كما أكدت مصادر في حماس لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقتل رئيس جناحها العسكري، وتقام في هذه الأثناء جنازة الحداد. جرت اتصالات مكثفة خلال يوم مضى لمنع انهيار الهدنة في قطاع غزة، وقالت مصادر مصرية لصحيفة الأخبار البيروتية إن القاهرة تخشى تجدد الحرب ولو بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في السابق، وترى مصر أن الطرح الأقرب إلى التنفيذ يتمثل في دمج استحقاقات المرحلتين الأولى والثانية وإرجاع النقاش حول ملف سلاح حماس مقابل التزام الحركة بما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ. يشن سلاح الجو غارات على بنى تحتية لحزب الله في الجنوب اللبناني، وقد حذر المتحدث العسكري للإعلام العربي الكولونيل إدرعي في وقت سابق من اليوم سكان العديد من القرى اللبنانية بينها البابلية وأنصار النبطية والبسارية بوجوب إخلاء منازلهم لأن القوات ستعمل بقوة ضد حزب الله. علم أن ضحية جريمة القتل بإطلاق النار التي وقعت قبل ظهر اليوم في مخيم شعفاط شمال أورشليم القدس هو أحمد أبو عصب والمغدور في الثلاثينات من العمر، وأوضحت الشرطة أن الخلفية جنائية.
0: حالة الطقس
2: الليلة على قناة مكان ستوديو مع مي مرعي.
3: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
2: ستوديو الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: يكون الطقس الليلة بين غائم جزئيا وصافي، وغدا يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسود أحوال خماسينية معظم أنحاء البلاد، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في أورشليم القدس وجبال الجليل 12 درجة، تل أفيف يافا 19، حيفا والرملة 18، الناصرة 16، وفي بئر السبع 17 درجة مئوية. في الثانية مستمعينا الكرام للقانون الإخباري القادم بمشيئة المولى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل و90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
3: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
4: الليلة نعم بتان يصل إلى اللحظة الحاسمة، نهائي يوروفيجن 2026. نعم بتان في نهائي يوروفيجن 2026 الليلة في العاشرة على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس.

0: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 3.5 قوة حصان من بيت تورنادو 2999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

أنتم تستمعون إلى أحلى الأغاني مع سامر أبو زيد.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الورد.
3: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
4: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 6 كيلو ب699 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: راديو مكان الأخبار.
6: سلام الله عليكم. الثانية في أورشليم القدس. سيداتي وسادتي، إليكم نشرة الأخبار. أكد جيش الدفاع والشباك في بيان مشترك تصفية رئيس الجناح العسكري لحماس عز الدين الحداد في ضربة جوية دقيقة في غزة أمس. وأشار البيان إلى أنه كان أحد مدبري مجزرة 7 أكتوبر وعمل خلال فترة طويلة على إعادة بناء القدرات العسكرية للحركة، وخطط لارتكاب اعتداءات إرهابية كثيرة ضد مواطني إسرائيل وقوات جيش الدفاع. كما كان الحداد ضالعا في احتجاز العديد من المخطوفين الإسرائيليين في قطاع غزة. ووصف رئيس الأركان الجنرال إيال زمير التصفية بإنجاز عملياتي مهم. وفي ختام جلسة تقييمية أوعز زمير إلى قيادة المنطقة الجنوبية بالحفاظ على اليقظة ورد الفوري على أي محاولة للمساس بجنود جيش الدفاع أو مواطني إسرائيل. اعتقلت الشرطة 5 أشخاص بينهم جندي من جيش الدفاع للاشتباه فيهم بإضرام النار في سيارة فلسطينية وتحطيم زجاج 4 أخرى في قرية شقبة غربي رام الله مساء أمس، وتمت مصادرة سلاح الجندي. علم أن ضحية جريمة القتل بإطلاق النار التي وقعت قبل ظهر اليوم في مخيم شعفاط شمالي أورشليم القدس هو أحمد أبو عصب، والمغدور في 30 من العمر، وأوضحت الشرطة أن الخلفية جنائية. فاز يوسف جبارين بالمقعد الأول ورئاسة قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة للكنيست بعد فرز أصوات الجولة الأولى للانتخابات لاختيار ممثلي الحزب المقامة في دير حنة. وأورد النبأ مراسلانا فلي حبيب وخالد دراوشي. في أجداد أصيب ركب دراجة نارية في العشرينيات من العمر بجروح خطيرة بعد أن صدمته سيارة، وتم نقله إلى مشفى السوتة في المدينة لتلقي العلاج. في فيينا يقام ليلة نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن بمشاركة إسرائيل التي يمثلها نوعاً بيتان مع أغنية ميشيل، وينقل النهائي في بث حي ومباشر عبر تلفزيون وراديو مكان اعتبارا من الساعة 10 ليلا وحتى 2 تقريبا من فجر غد الأحد. هذا ونلفت انتباه مستمعينا إلى أن مشاهدة نهائي اليوروفيجن لن تكون متاحة لمتابعينا عبر القمر الصناعي، وممكنة عبر موقعنا الإلكتروني makan.org.il وتطبيق كان بوكس.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
7: لا عليك انت بتحكي من كل عقلة.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ غدا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسود أحوال جوية خماسينية معظم أنحاء البلاد، ويشتد هبوب الرياح في ساعة النهار، وقد يكون الجو مغبرا في جنوب البلاد وأوسطها. وبعد غد الاثنين تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتصبح ضمن معدلاتها الموسمية في غالبية المناطق. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا: أورشليم القدس 31، تل أفيف والناصرة 33، حيفا 30، جبال الجليل 29، هضبة الجولان 32، اللد والرملة 35، وفي بئر السبع تصل إلى 36 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثالثة.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.

0: في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 40 سمارت 549 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
3: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
4: يا زهرة في خيال.
3: الليلة على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
5: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية، ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
6: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
3: استوديو مع مي مرعي، الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 8 كيلو 899 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
3: دقيقة حبيبي بس شوي.
4: أخبار الفن والفنانين، بلش بالحفلات
3: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا، دائما على مكان.

0: الليلة نعم بتان يصل إلى اللحظة الحاسمة نهائي يوروفيجن 2026. نعم بتان في نهائي يوروفيجن 2026 الليلة في العاشرة على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثالثة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله سيداتي وسادتي، إليكم نشرة الأخبار. تفيد أنباء جنوب لبنان بتعرض مناطق مختلفة لغارات جوية إسرائيلية، بينها المنطقة بين بلدتي أرنون ويحمر لشقيف والبلدات تبنين والشهابية وينوح. وقد دعا جيش الدفاع سكان العديد من القرى في جنوب لبنان إلى إخلاء منازلهم لأن القوات ستعمل بقوة ضد حزب الله. وصف رئيس الأركان الجنرال إيال زمير تصفية رئيس الجناح العسكري لحماس عز الدين الحداد بإنجاز عملياتي مهم. وفي ختام جلسة تقييمية أوعز زمير إلى قيادة المنطقة الجنوبية بالحفاظ على اليقظة والرد الفوري على أي محاولة للمساس بجنود جيش الدفاع أو مواطني إسرائيل. اعتقلت الشرطة 5 أشخاص بينهم جندي من جيش الدفاع للاشتباه فيهم بإضرام النار في سيارة فلسطينية وتحطيم زجاج 4 أخرى في قرية شقبة غربي رام الله مساء أمس، وتمت مصادرة سلاح الجندي. انتهت الجولة الأولى من الانتخابات لاختيار ممثلي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة للكنيست بفوز النائب سابقا يوسف جبارين بالمقعد الأول ورئاسة القائمة. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب أن جبارين ألمح من خلال خطاب ألقاه بعد الإعلان عن فوزه إلى أن الحزب هو الأحق بقيادة القائمة المشتركة في حال تم تشكيلها مجددا. يشار إلى أن الانتخابات لاختيار باقي الممثلين مستمرة. تعمل في هذه الساعة طواقم إطفاء بمساندة طائرات على إخماد حريق شب في منطقة مفتوحة قرب إيفن سابير إلى الغرب من أورشليم القدس، ويتم إجلاء متنزهين من المنطقة.
0: حالة الطقس. الليلة نوعاً بتان يصل إلى اللحظة الحاسمة. نوعاً بتان في نهائي يوروفيجن 2026 الليلة في العاشرة على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس.
1: يطرأ غدا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسود أحوال جوية خماسينية معظم أنحاء البلاد، ويشتد هبوب الرياح في ساعة النهار، وقد يكون الجو مغبرا في جنوب البلاد وأواسطها. بعد غد الاثنين تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتصبح ضمن معدلاتها الموسمية في غالبية المناطق. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا: أورشليم القدس 31، تل أفيف والناصرة 33، حيفا 30، جبال الجليل 29، هضبة الجولان 32، اللد والرملة 35، وفي بئر السبع تصل إلى 36 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الرابعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. شاشة 50 سمارت كيوليد 890 شيكل، شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها 10، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
4: أشعلها أبو الورد أشعلها.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
3: الله الله يا أبو الورد.

0: قلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار، مكيف 2.5 قوة حصان من بيت تورنادو 2199 شيكل، شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار، مكيف 1 قوة حصان من بيت تورنادو 799 شيكل، شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: يا زهرة في خيال.
3: الليلة على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
4: حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية، ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
3: استوديو مع مي مرعي، الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل و90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 70 سمارت كيوليد 1690 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها 10، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الرابعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله سيداتي وسادتي، إليكم نشرة الأخبار. دوت في المطلة قبل قليل صفارات الإنذار تحسبا لاختراق مسيرة معادية المجال الجوي. هذا وأفادت وسائل إعلام لبنانية عصر اليوم بوقوع غارات جوية إسرائيلية في مناطق مختلفة من الجنوب اللبناني، بينها القرى في محيط مدينة صور، يانوح والإشهابية وطير فلسية والمنصوري. إلى ذلك أطلقت الدفاعة الجوية في الجليل الأعلى صاروخا اعتراضيا صوب هدف جوي أطلقته منظمة حزب الله باتجاه قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين اعتديا عصر اليوم على رئيس مجلس قروي رأس كركر مروان نوفل غرب رام الله، مما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة. تراجع جيش الدفاع عن نيته تقليص عدد أفراد وحدة الحراسة العسكرية في قرية نحل عوز المحاذية لقطاع غزة إلى أقل من 10، ويبلغ عددهم حاليا حوالي 15 جنديا. يشار إلى أن قرار الجيش بتقليص عدد الجنود أثار غضبا شديدا لدى سكان القرية. تعمل في هذه الساعة طواقم إطفاء بمساندة الطائرات على إخماد حريق شب في منطقة مفتوحة قرب إيفن سابير إلى الغرب من أورشليم القدس، ويتم إجلاء متنزهين من المنطقة. في فيينا يقام الليلة نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن بمشاركة إسرائيل التي يمثلها نوعم بيتان مع أغنية ميشيل، وينقل النهائي في بث حي ومباشر عبر تلفزيون وراديو مكان اعتبارا من الساعة 10 ليلا وحتى 2 تقريبا من فجر غد الأحد. هذا ونلفت انتباه مستمعينا إلى أن مشاهدة نهائي اليوروفيجن لن تكون متاحة لمتابعينا عبر القمر الصناعي، وممكن عبر موقعنا الإلكتروني مكان.org.il وتطبيق كان بوكس.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان ستوديو مع مي مرعي.
2: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
0: ستوديو الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: يطرأ غدا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسود أحوال جوية خماسينية معظم أنحاء البلاد، ويشتد هبوب الرياح في ساعة النهار، وقد يكون الجو مغبرا في جنوب البلاد. وبعد غد الاثنين تنخفض درجة الحرارة خاصة في السهلين الساحلي والداخلي. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند الخامسة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
3: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
4: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19.90 شيكل فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 43 سمارت كيوليد 649 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي.
1: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهم بهالمطعم ويهبطها؟
2: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
1: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
2: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
2: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
4: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

رجعنا لنلتقي معكم ومجموعة من الأغاني اللي رح تسمعوها من خلال برنامج استوديو الذي يبث على قناة مكان كل سبت بعد نشرة الأخبار، من تقديم مي مرعي وقيادة أوركسترا وتوزيع موسيقي دكتور تيسير حداد. يلا نبدأ حلقة جديدة من برنامج بلاي ليست استوديو، في الإعداد شريهان حجير بيكي، وفي التقديم معكم بكل الحب سوزان دبيني. بصوت ملائكة جايين من السماء، بعد الأجيال عم تحفظ وتردد أغاني، وبأغاني عاشت فينا في بيوتنا وحاراتنا، شاركتنا مناسباتنا وسهراتنا، وعايشة بكل بيت وروح منا، وبدونا ما بيبدأ الصباح. هالحلقة مخصصة لصوت ما بيشبه حدا ولا حدا بيشبهه، السيدة فيروز. يا أنا

الأغاني رح نسمعها بصوت روزان بولس اللي قدرت تاخذ أغاني فيروز لمكانها الخاص وبأسلوبها الخاص، وأيضا من دون ما تفقد روح وهوية فيروز الأصلية بهالأغاني.

خلال الحلقة رح نسمع أغاني لسيد درويش، عبد الحليم حافظ، أم كلثوم وصباح فخري، وكانت بأصوات ماريا مرعب، شادي دكور، صفاء أبو حمود وعقاب مغربي. وهلأ رح نسمع أغنية نالت حيز كبير من المساحة الفنية من كلمات وألحان الأخوين رحباني عاصي ومنصور، نحن والقمر جيراننا.

0: في أصوات بنسمعها منعيش معها، ما بتغني المكان إنما بتخلق له ذاكرة ليبقى فينا على طول.
1: ولدت فيروز في بيروت عام 1934، ويقال أيضا 1935، واسمها الأصلي نهاد ودي حداد. كبرت في عائلة متواضعة بحي زقاق البلاط، وبدأت الغناء في جوقات المدرسة والحي. في أواخر الأربعينيات اكتشفها الموسيقي محمد فليفل الذي شجعها على دخول الإذاعة اللبنانية، وهناك في استديوهات الإذاعة استمع إليها الملحن حليم الرومي ورأى في صوتها خامة نادرة، فمنحها اسمها الذي سيخلد لاحقا، فيروز. مع بداية الخمسينيات بدأت المرحلة الذهبية، التعاون مع الأخوين عاصي ومنصور الرحباني الذي صنع أسلوبا موسيقيا جديدا للبنان، مزيج من الفولكلور والشعر واللحن الحديث. من مهرجانات بعلبك إلى أكبر مسارح العالم تحولت فيروز إلى صوت لبنان وإلى رمز عربي موحد، تغني للحب وللبيوت القديمة وللمطر في أعمال خالدة مثل زهرة المدائن. وفي كل صباح من المقاهي إلى البيوت كان صوتها يفتتح النهار برهافة وحنين، حتى أصبحت فيروز جزءا من ذاكرة المنطقة كلها ورمزا لصوت لا يتكرر.
0: نرجع نكمل الرحلة مع أغاني تقدمت على مسرح استوديو البرنامج الموسيقي من تقديم ماي مرعي، واللي بيطل علينا كل سبت بعد النشرة الإخبارية على قناة مكان. الأغنية الجاي بصوت روزان بولس، وطبعا كلمات وألحان عاصي منصور رحباني وألحان فيلمون وهبي، فايق يا هوا.

ومن صوت فيروز الأصوات رجعت لكبار من الفنانين بطريقتها المميزة وأسلوبها الخاص. بصوت مريم مرعب رح نسمع أغنية لسيد درويش.

هذه الأغاني ما إلها تاريخ، ما بتخلص ولا بيخلص وقتها، هي فقط بتبدل أصوات. أغنية لعبد الحليم حافظ، العندليب الأسمر، بصوت شادي دكور.

نرجع نكمل الرحلة مع أغاني تقدمت على مسرح استوديو البرنامج الموسيقي من تقديم ماي مرعي، واللي بيطل علينا كل سبت بعد النشرة الإخبارية على قناة مكان. في أصوات تركت بصمة بقلبنا ما بتنتسى، كل مرة بنسمعها بترجع فينا الإحساس الأول اللي عاش فينا بوقتها. صفاء أبو حمود رح نسمع منها أغنية لأم كلثوم.

وهالموسيقى هالإحساس اللي بتداخل فينا وبستوطن روحنا بدون استئذان، ما بتعيش فقط باللي ورثنا ولكن أيضا باللي عم ينخلق اليوم بروح جديدة وبنفس جديد. وهلأ رح نسمع أغنية مميزة، أهواك بلا أملي، بصوت روزان بولس، كلمات وألحان زكي نصيف.

في أغاني ما بتطرب الأذان بس، ولكن من أول جملة منسافر معها بتاخدنا لمحل تاني وبتتركنا بإحساس عالي رهيب. الأغنية الجاي بصوت روزان بولس، كلمات وألحان الأخوين رحباني، رجعين يا هوا.

نرجع نكمل الرحلة مع أغاني تقدمت على مسرح استوديو البرنامج الموسيقي من تقديم ماي مرعي، واللي بيطل علينا كل سبت بعد النشرة الإخبارية على قناة مكان. ومن الأغاني اللي عاشت معنا وعشنا معها الإحساس والفرح، الدمعة والشوق، للأغاني اللي بعدها عم تتنفس الحياة وبترسم طريقها على الساحة الفنية. هلأ رح نسمع الأغنية الخاصة لروزان بولس من ألحان وتوزيع دكتور تيسير حداد.

من الأصوات اللي غنت للكبار وأعادت تمجيد تاريخ للأصوات اللي عم تثبت حالها اليوم بمجهود موهبة وإصرار، ماريا مرعب رح تقدم أغنية بعنوان لو قلبك من كلمات سهيل فودي وألحان دكتور تيسير حداد.

صوت جديد بس عارف تماما منين جاي ولوين بده يوصل. شادي دكور رح يقدم أغنية هيدا قدري من كلمات وألحان دكتور تيسير حداد.

وصوت كمان مميز وجميل، عم يكمل هالمساحة بطريقته الخاصة. أغنية بصوت صفاء أبو حمود، راح تقدم أغنية وينن من كلمات نضال برباري وألحان دكتور تيسير حداد.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي. حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.

0: حلبجي.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
2: حلبجي. أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. غسالة 9 كيلو 999 شيكل. شبكة إلكتروسومار المغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الخامسة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. مستمعين إليكم نشرة الأخبار. اعترض سلاح الجو قبل حوالي الساعة هدفا جويا مشبوها أطلق من لبنان باتجاه منطقة إصبع الجليل، ولم تقع إصابات وأضرار. هذا وأفادت وسائل إعلام لبنانية عصر اليوم بوقوع غارة جوية إسرائيلية في مناطق مختلفة من الجنوب اللبناني، بينها القرى في محيط مدينة الصور، يانوح والإشهابية وطير فلسية والمنصورية. أعلن جيش الدفاع تصفية إرهابيين من حركة حماس تسللا إلى أراضي دولة إسرائيل في 7 أكتوبر، وخطط لارتكاب اعتداءات ضد قوات جيش الدفاع يدعيان تامر المطوق وخالد جودة، وتم القضاء عليهما شمالي قطاع غزة من خلال غارتين منفصلتين نفذتا مؤخرا. وفي غارة أخرى تم تصفية عنصر في كتيبة البريج التابعة لحماس يدعى عبد الرحمن شعافي. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين اعتديا عصر اليوم على رئيس مجلس قروي رأس كركر مروان نوفل غرب رام الله، مما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة. تراجع جيش الدفاع عن نيته تقليص عدد أفراد وحدة الحراسة العسكرية في قرية نحل عوز المحاذية لقطاع غزة إلى أقل من 10، ويبلغ عددهم حاليا حوالي 15 جنديا. يشار إلى أن قرار الجيش بتقليص عدد الجنود أثار غضبا شديدا لدى سكان القرية. فاز النائب سابقا يوسف جبارين بالمقعد الأول في الانتخابات لاختيار ممثلي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة للكنيست، فيما فاز جعفر فرح بالمقعد الثاني. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب أن التصويت لاختيار باقي الممثلين مستمر. في عرابة أصيب راكب دراجة نارية عشريني بجروح متوسطة بعد أن صدمته شاحنة، وتم نقله إلى مشفى بورية قرب طبرية لتلقي العلاج.
0: حالة الطقس. الليلة نوعاً بتان يصل إلى اللحظة الحاسمة. نوعاً بتان في نهائي يوروفيجن 2026 الليلة في 10 على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس.
1: يطرأ غدا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسود أحوال جوية خماسينية معظم أنحاء البلاد، ويشتد هبوب رياح في ساعة النهار، وقد يكون الجو مغبرا في جنوب لبنان في جنوب البلاد. وبعد غد الاثنين تنخفض درجات الحرارة خاصة في السهلين الساحلي والداخلي. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقع غدا: أورشليم القدس 31، تل أفيف والناصرة 33، حيفا 30، جبال الجليل 29، هضبة الجولان 32، اللد والرملة 35، وفي بئر السبع تصل إلى 36 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند 6.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غاز للشايش 4 رؤوس أسود أو أبيض 299 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
3: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم ويروح؟
4: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
4: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
5: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
4: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
6: رجاء هدوء.
4: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

تحية مسائية طيبة نبعثها إليكم مستمعين الأكارم، مستمعي راديو مكان في كل مكان. دائما أعزائي على المحبة نلتقي، وبالأمل نمضي ونسير. دائما نتمنى لكم معنا أحلى وأمتع الأوقات، ودائما كما تعودتم نرجو أن نقدم لكم دائما الأفضل والأجود. إلى جميع السائقين في هذه اللحظات، قودوا بحذر، استمعوا إلينا لا تسرعوا، تذكروا دائما بأن الموت أسرع، وتأكدوا دائما وتذكروا بأن هناك في ناس عم يستنوكم، يستنوا عودتكم إلهم بفارغ الصبر، وما تضيعوا البسمة عن وجوه. طريق السلام والأمان دائما نتمنى لكم في كل مكان. الساعة القريبة تستمعون إلى مجموعة مختارة ومنوعة من الأغنيات، ونبدأ هذه الفقرة بهلا هلا بالغالي، الكلمات لمازن المرجي والألحان والغناء للفنان عادل دياب طافش. دائما استمعوا لنا.

الليلة نعم بتان يصل إلى اللحظة الحاسمة، نهائي يوروفيجن 2026. نعم بتان في نهائي يوروفيجن 2026 الليلة في العاشرة على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس.

0: أنتم تستمعون إلى أحلى الأغاني مع سامر أبو زياد.
1: أنتم مع مكان.

0: الليلة على قناة مكان. في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلاً مش معني وإنت مطنش.
0: استوديو مع مي مرعي الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: طنش ما بتسمعني.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. براد 260 لتر ب 699 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: ديكولاين
5: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
4: ديكولاين.
6: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. ثلاجة نائمة 300 لتر 890 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: راديو مكان الأخبار.
7: السادسة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. اعترض سلاح الجو عصر اليوم هدفا جويا مشبوها أطلق من لبنان باتجاه منطقة إصبع الجليل، ولم تقع إصابات وأضرار. هذا وقال الناطق العسكري إنه تم القضاء على مخربين من منظمة حزب الله أمس وقتا قصيرا بعد قيامهما بإطلاق قذائف صاروخية باتجاه قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان، وسقطت القذائف في مناطق مفتوحة دون تسجيل إصابات. وعثرت القوات على مستودع وسائل قتالية تابع لحزب الله وبداخله ذخيرة مختلفة وعتاد عسكري. أعلن جيش الدفاع تصفية إرهابيين من حركة حماس تسللا إلى أراضي دولة إسرائيل في 7 أكتوبر، وخطط لارتكاب اعتداءات ضد قوات جيش الدفاع يدعيان تامر المطوق وخالد جودة، وتم القضاء عليهما شمالي قطاع غزة من خلال غارتين منفصلتين نفذتا مؤخرا. وفي غارة أخرى تم تصفية عنصر في كتيبة البريج التابع لحماس يدعى عبد الرحمن شعافي. فاز النائب سابقا يوسف جبارين بالمقعد الأول في الانتخابات لاختيار ممثلي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة للكنيست، فيما فاز جعفر فرح بالمقعد الثاني والنائب عثر كسيف بالمقعد الثالث. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب أن التصويت لاختيار باقي الممثلين مستمر. في حورة أسفر شجار اندلع مساء اليوم عن إصابة شخصين بجروح، ووصفت حالة أحدهما بمتوسطة والآخر بطفيفة، وتم نقلهما إلى مشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. في فيينا يقام الليلة نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن بمشاركة إسرائيل التي يمثلها نوعم بيتان مع أغنية ميشيل، وينقل النهائي في بث حي ومباشر عبر تلفزيون وراديو مكان اعتبارا من الساعة 10 ليلا وحتى 2 تقريبا من فجر غد الأحد. هذا ونلفت انتباه مستمعينا إلى أن مشاهدة نهائي اليوروفيجن لن تكون متاحة لمتابعينا عبر القمر الصناعي، وممكنة عبر موقعنا الإلكتروني مكان.org.il وتطبيق كان بوكس.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
8: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ غدا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسود أحوال جوية خمسينية معظم أنحاء البلاد ويشتد هبوب الرياح في ساعات النهار، وقد يكون الجو مغبرا في جنوب البلاد. وبعد غد الاثنين تنخفض درجات الحرارة خاصة في الساحلين الساحلي والداخلي. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نعود ونلتقي عند الثامنة بإذنه تعالى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
9: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكوا هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة التأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
6: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19.90 شيكل فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: الليلة نعم بتان يصل إلى اللحظة الحاسمة، نهائي يوروفيجن 2026. نوعاً بتان في نهائي يوروفيجن 2026 الليلة في العاشرة على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس.
2: يا زهرة في خيال.
0: الليلة على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: الحلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية، ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: استوديو مع مي مرعي، الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

مكان مع غالي زمان. مقهى الأطلال.

Thank you.

0: انسى انسى النسيان.
1: بعد قليل انتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهم بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. براد 540 نيروستا 1999 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. جلاي وسيعة 999 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي.
2: شليم القدس.

0: مساء الخير وأنا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في النشرة المسائية ومن أبرز عناوين الساعة. رغم الإعلان الأمريكي عن تمديد وقف إطلاق النار، حزب الله يواصل اعتداءات بالمسيرات المفخخة والصواريخ، وفي المقابل رسائل تحذيرية من قبل جيش الدفاع لسكان قرى وبلدات في جنوب لبنان. وتأكيد رسمي لتصفية رئيس الجناح العسكري لحماس عز الدين الحداد أحد مدبري مجزرة 7 أكتوبر. وصحيفة نيويورك تايمز تنشر بأن الإدارة الأمريكية وإسرائيل استكملتا الاستعدادات لاحتمال العودة إلى الحرب ضد نظام الملالي في طهران. والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة تنتخب ممثليها. النائب السابق دكتور يوسف جبرين يفوز بالمقعد الأول ويترأس القائمة في الانتخابات الوشيكة. والليلة نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية اليوروفيجن، ممثل إسرائيل المطرب والمغني نوعم بيتان سيشارك مع أغنية ميشيل. إذن البداية من تطورات الجبهة اللبنانية التي تشهد تصعيدا متواصلا. وبعد ظهر اليوم دوت في المطلة صفارات الإنذار تحسبا لاختراق مسيرة معادية للمجال الجوي في المقابل. أفادت وسائل إعلامية لبنانية عصر اليوم بوقوع غارات جوية إسرائيلية في مناطق مختلفة من الجنوب اللبناني. هذا يتزامن مع انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المباشرة في واشنطن والإعلان عن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار ب45 يوما لإفساح المجال أمام إحراز المزيد من التقدم. الآن ينضم إلينا مراسلنا تامر زيد الكيلاني. إذن تامر، أنت تتابع كل التطورات على الجبهة الشمالية المحاذية والمتاخمة للبنان، وهناك وقف لإطلاق النار ولكن لا وقف لإطلاق النار على أرض الواقع في الميدان. وقبل قليل دوت صفارات الإنذار أيضا في منطقة إصبع الجليل الغربي. تامر.
1: نعم بالفعل وسيم، بالنسبة لصافرات الإنذار التي دوت قبل دقائق قليلة في منطقة إصبع الجليل والجليل الغربي، تبين أنها تشخيص خاطئ وصدر من قبل الجبهة الداخلية قبل قليل، تأكيد أن الحديث يدور عن تشخيص خاطئ في تلك المنطقة، ما يؤكد عدم إطلاق قذائف صاروخية أو مسيرات من قبل حزب الله في هذا الحدث. أما بالنسبة لكل التطورات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ما زالت تعكس صورة معقدة جدا، بينما كانت الأنظار أمس تتجه إلى واشنطن بعد انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية، الميدان كان يرسل رسالة مختلفة تماما خلال الساعات الأخيرة. شهد الجنوب اللبناني سلسلة غارات وصفت بالعنيفة والمركزة، بعضها استهدف مناطق قريبة من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وبعضها استهدفت منطقة صور وعلى بعد قرابة 20 كيلومتر من الحدود الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي يؤكد من خلال بياناته، وآخر البيانات كانت قد صدرت قبل قرابة النصف ساعة، أنه تم استهداف عدد من عناصر حزب الله بعد محاولتهم إطلاق قذائف صاروخية أو حتى بعد أن أطلقوا قذائف صاروخية تجاه البلدات الإسرائيلية، تم استهداف هؤلاء العناصر وتم كما يبدو القضاء عليهم. في نفس الوقت اليوم صدر عدد من التحذيرات للسكان عدد من البلدات الحدودية بحجة وجود نشاط عسكري أو تحركات لعناصر حزب الله. من خلال هذه البيانات الجيش يطالب السكان بمغادرة تلك المنطقة. في المقابل صافرات الإنذار أيضا دوت في عدد من البلدات الإسرائيلية بعد إطلاق قذائف صاروخية ومسيرات من حزب الله تجاه باتجاه الأراضي الإسرائيلية. نعلم أيضا أن عدد من الاستهدافات التي يقوم بها حزب الله أيضا تستهدف القوات الإسرائيلية التي تنشط داخل الأراضي اللبنانية، وهناك تركيز واسع خلال الأيام الأخيرة على منطقة الخيام. عمليا وسيم، يعني ما حدث في واشنطن هو تمديد على وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما إضافية بعد جولة وصفت بأنها إيجابية ولكنها حذرة، لكن على أرض الواقع لا يوجد وقف إطلاق النار كامل بين الطرفين. نعم، إسرائيل توقفت نوعيا على قصف العمق اللبناني وقصف العاصمة اللبنانية بيروت إلا في حدث واحد استثنائي، وكذلك وتيرة القذائف الصاروخية التي يطلقها حزب الله كانت قد تراجعت كثيرا. لكن السؤال الحقيقي الذي يطرح الآن هو ما كتب في واشنطن على الورق، هل سينفذ فعليا على أرض الواقع؟ هناك أسئلة كبيرة وعلامات استفهام حول ذلك.
0: إذن الكثير من علامات الاستفهام، لا تزال الموضوع على المحك بما يخص الجبهة اللبنانية. مراسلنا تامر زيد الكيلاني، شكرا لك تامر على نقل الصورة بشكل كامل من الجبهة اللبنانية. الآن دعونا ننتقل إلى أوضاع في قطاع غزة، حيث أكد جيش الدفاع والشباك في بيان مشترك تصفية رئيس الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد في ضربة جوية دقيقة في غزة أمس. ويعتبر حداد من مدبري مجزرة 7 أكتوبر، وعمل خلال فترة طويلة على إعادة بناء القدرات العسكرية للحركة، كما وخطط لارتكاب اعتداءات إرهابية كثيرة ضد مواطني إسرائيل وقوات جيش الدفاع. وفي ختام جلسة تقييمية في قيادة المنطقة الجنوبية، وصف رئيس الأركان الجنرال إيال زمير تصفية رئيس الجناح العسكري لحماس بإنجاز عملياتي مهم، موعزا بالحفاظ على اليقظة والرد الفوري على أي محاولة للمساس بجنود جيش الدفاع أو بمواطني دولة إسرائيل. وعن هذا التطور اللافت، مراسلنا في الجنوب أحمد أبو سويس تجول اليوم في منطقة غلاف غزة واستمع إلى ردود فعل المواطنين هناك، لنشاهد التقرير.
2: الهدوء الظاهري الذي ساد مدينة الزروت اليوم لم يخفي مشاعر الفرح لدى المواطنين لتصفية رئيس الجناح العسكري لحركة حماس في غزة عز الدين الحداد خلال استهداف نفذته قوات جيش الدفاع الليلة الماضية من خلال غارة جوية.
3: היום סדרות חוגגת, העוטף חוגג היום על מה שעשו לנו בשביעי לאוקטובר, זה לא נסלח ולא נסבל, ואנחנו שמחים. אם יכולתי, הייתי באה לרקוד על הקבר שלו שם בעזה. אם הייתה לי אפשרות, הייתי עושה את זה בכיף ובאהבה, ושם הייתי זורקת סוכריות ואת העוגיות של עזתי.
2: ويعتبر عز الدين الحداد من أبرز قيادات حركة حماس الذين بقوا على قيد الحياة بعد اتفاق وقف إطلاق النار في شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث يعتبر من بين قادة الحركة المسؤولين عن مجازر 7 أكتوبر.
3: مش عسى؟ אסור לו להישאר בחיים, ילכו כולם אחד אחד שם מתחת לאדמה, ומי שמתכנן לעשות וחושב שזה יעבור לו, הוא יקבל הרבה יותר גרוע ממה שקיבל אל חדד. וכולם תסתכל על סינואר, בסוף בסוף הוא היה כמו אכבר במחילה, הוא היה באמת כמו אכבר במחילה.
4: ארטיאלו, הדה עמל ג'בן מן נתניהו ואמריקה בזאת כמן, אמריקה מוטוואטאה כמן מה ישראל פי ארטיאל, בדהום יש אי חד יקאום, בדהום הם ימשו אלי בדהום איה, מה בדהום חד יקאום ולא חד יחרר אל ארד.
2: لكن رغم هذه الأصوات، صادفنا في هذا الموقع التذكاري لرجال الشرطة الذين قتلوا في مدينة الزروت عددا من الزوار اليهود من منتدى العائلات الثكلى الإسرائيلية والفلسطينية الذين عبروا عن رفضهم لسياسة التصفيات.
5: لليوت بمكم هذا هو بشوت كشه من سوء عموك مؤد وممش كشه ليتأبك لشلو لفكوت ويחד עם זאת אני לגמרי בטוח שנקמה היא לא דרך לחיים, היא לא מתכון שאנחנו יכולים לפעול לפיו.
2: وتخوفا من رد فعل من جانب حركة حماس على هذا الاستهداف. قررت قيادة الجبهة الداخلية وقوات الجيش وبعد تقييم أمني مع رؤساء السلطات المحلية في منطقة غلاف غزة تأجيل إحدى الفعاليات الترفيهية التي كانت مقررة اليوم قرب مدينة الزروت، وذلك تحسبا لأي تطورات محتملة.
6: הלוואי וזה יביא את חמאס להבנה שאין מה להמשיך להילחם, שיוכל להתפרק מנשקו ועדיין לחיות יותר טוב. הלוואי, ונוכל לחיות בשלום עם כולם. ושיבינו שכל מי שיוזם כאלה מהלכים של רצח, של הרג, של ירי, של מלחמה, לא ישרוד.
2: استهداف عز الدين الحداد كان حدثا انتظره الإسرائيليون طويلا. وسط أملا بأن تسهم هذه الخطوة في إحداث تغيير بمواقف حماس ودفعها لتقديم تنازلات في بعض القضايا العالقة ومن بينها ملف نزع السلاح.
0: من الملف الغزي إلى تطورات الملف الإيراني، حيث أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الإدارة الأمريكية وإسرائيل استكملتا الاستعدادات لاحتمال العودة إلى الحرب ضد إيران، كما تم التأكيد إلى أن البنتاغون يتحضر لاستئناف العملية العسكرية ربما تحت اسم آخر الأسبوع المقبل. الآن ينضم إلينا المحاضر والباحث في قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة حيفا البروفيسور محمود يزبك. بداية بروفيسور محمود يزبك، كيف تقرأ أنت مثل هذه الأنباء التي تحدثت عن إمكانية استئناف الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية وإسرائيل الحرب ضد إيران، ولماذا بهذا التوقيت برأيك بروفيسور يزبك؟
7: مرحبا لك أستاذ وسيم. من الواضح جدا منذ أن يعني تم إعلان وقف إطلاق النار مع إيران، الولايات المتحدة أعلنت ذلك وطلبت من إسرائيل وقف إطلاق النار، ومنذ ذلك اليوم ونحن نسمع بشكل متواصل خاصة في إسرائيل أن إسرائيل مستعدة وتستعد يعني تحضر نفسها والطائرات وإلى آخره لتلقي الإشارة ببدء الحرب من جديد وبدء الضربة من جديد على إيران. حتى أكثر من ذلك، خلال الشهر الأخير كانت هناك عدة تسريبات مقصودة طبعا من الجيش الإسرائيلي خلال الصحافة الإسرائيلية بأن كيف تكون نوعية الضربة المتوقعة من الجانب الإسرائيلي مع الأمريكي في حالة تم إعطاء الضوء الأخضر من قبل الولايات المتحدة. يقولون يعني مثل ما قرأنا في عدة مواقع وعدة أماكن إسرائيلية أن هذه الضربة ستكون قصيرة بمعنى ولكن مكثفة، يعني عدد كبير من الطائرات الإسرائيلية وحاملات الطائرات الأمريكية الموجودة في المنطقة، إضافة طبعا إلى الصواريخ الموجهة، ستكون بضربة قوية جدا وقصيرة جدا لمدة يوم أو يومين، يتم فيها تقريبا هدم كل البنية التحتية الإيرانية وخاصة البنية المتعلقة بالطاقة الإيرانية.
0: يعني بروفيسور يزبك، أنت تقول في حال كانت هناك توجيه ضربة من هذا القبيل لن يكون استئناف للمعارك والقتال كما شهدنا في عملية زئير الأسد الأخيرة ذات 40 يوم، وإنما تحدث عن ضربة محددة محدودة ضد طبعا منشآت طاقة نووية في إيران أو منشآت أخرى، هذا ما تقول؟
7: نعم، هذا ما يعني صرح به أول تم الكشف عنه في الإعلام، ولكن هل حقيقة الأمور تسير كما يعني يخطط له الطرف الواحد مثلما ويرد عليها الطرف الآخر؟ لا نعرف طبعا، يعني غير متوقع أن الطرف الآخر يعني يتحمل هذه الضربة إذا استطاع أن يتحملها دون الرد الكبير، وإذا كان ردا كبيرا مماثلا من الجهة الإيرانية معنى ذلك أن الحرب ستدوم، وكل هذا من أجل قضية أساسية. القضية الأساسية الأولى أصبحت هي الأولى على الأجندة، فتح مضيق هرمز، وجعل القضية النووية هي قضية ثانوية بعد أن ينتهي قضية فتح مضيق هرمز إن استطاع الأمريكي إلى ذلك سبيلا. ولكن يعني بتحليل سياسي وليس عسكري نفهم جميعا أن نتنياهو بحاجة لمثل هذه الضربة، لأنه حتى هذه اللحظة نتنياهو ومكتب نتنياهو وكل الإسرائيليين المشاركين بالسياسة الإسرائيلية على أبواب انتخابات يفهمون أن إسرائيل لم تحقق الهدف الذي من أجله خرجت لهذه الحرب الطويلة.
0: نعم، ولكن بروفيسور يزبك، أنت تقول أن نتنياهو ربما يحتاج هذه الحرب، ولكن تحدثنا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هناك من يقول أن كيف يمكن تفسير يعني مثل هذه الخطوة في حال تم استئناف الحرب وأن الظروف ليست مهيئة ليست مواتية لترامب والإدارة الأمريكية. نتحدث عن انتخابات نصفية بعد قليل، نتحدث عن يعني المونديال وبطولة كأس العالم في الولايات المتحدة بعد نحو 28 يوما. السؤال، وهناك أيضا ضغوطات أوروبية وفي الداخل الأمريكي حتى من قبل الجمهوريين، الرئيس الأمريكي في نهاية المطاف يعني لا تخدمه هذه الحرب في هذا التوقيت ربما بروفيسور يزبك؟
7: نعم، هذا بالضبط ما كان قبل أكثر، يعني في الحرب الأخيرة التي امتدت حوالي 40 يوما وأدت إلى أزمات دولية كبيرة اقتصادية وسياسية كبيرة، وحتى أنه يعني تقريبا هددت حلف الناتو نفسه، وهذا كان غير متوقع إذا ما بدأت الحرب. وعلى الرغم من ذلك استمرت الحرب 40 يوما، ولذلك أستاذ وسيم حينما تبدأ الحرب نحن يعني يكون في هنالك أمال لدى طرف الأول بأنه سيحقق أهدافه، وهكذا يعني الرئيس الأمريكي يعتقد فيه، يعني أو بعض النصور في الإدارة الأمريكية يعتقدون بأن إذا ما كانت ضربة قصيرة وحادة جدا في إيران قد تحقق الهدف. الهدف يعني هو يذكرنا عمليا وهكذا التحليلات بما حدث في ألمانيا في الحرب العالمية الثانية أنه تؤدي إلى استسلام إيران. هل هذا سيحدث؟ هل هذا التصور قد يحدث؟ إذا حدث طبعا سيفوز الرئيس الأمريكي والحزب الجمهوري ويكون يعني عبارة عن عرس كبير بالنسبة لترامب، ولكن الأمور ليست بهذه البساطة كما يصورها بعض المؤيدين للضربة العسكرية المتوقعة في إيران. ولذلك يعني أنا حينما نتحدث الآن في هذه اللحظات أستاذ وسيم أنا أعتقد نحن يعني 60% أكثر تجاه استئناف الحرب و 40% فقط نحو عدم استئناف الحرب، إلا إذا كان هنالك يعني بندا سريا بالاتفاق بالمحادثات الصينية الأمريكية التي وعدت فيها الصين أن تضغط أو يعني تعمل تسعى، هذه الكلمة الأصح، أن تسعى لفتح مضيق هرمز بالاتفاق مع إيران. ورأينا بعض يعني نوعا من مبادرة إيرانية كيف إمكانية فتح هذا المضيق دون اللجوء.
0: وضحت الفكرة. نعم دكتور البروفيسور محمود يزبك خبير شؤون شرق أوسطية، شكرا لك البروفيسور على كل هذه الإيضاحات والإضاءات.
7: شكرا.
0: الآن إلى شؤوننا الحزبية، حيث أفرزت الانتخابات الداخلية لقائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة التي أقيمت في قرية دير حنا الجليلية اليوم عن اختيار ممثلي القائمة لانتخابات الكنيست الوشيكة. الآن ينضم إلينا مراسلنا في الشمال خالد دراوشي الذي تواجد وتابع كل سيرورة العملية الانتخابية في قرية دير حنا الجليلية. إذن خالد ضعنا في التفاصيل وضعنا في النتائج التي تعتبر ربما دراماتيكية بالنسبة للبعض. خالد.
8: نعم وسيم، إذا مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. نتائج دراماتيكية لكنها غير مفاجئة على الأقل بما سمعته من الآلاف الذين تواجدوا هناك. فقط نذكر أنه قبل قليل انتهت العملية الانتخابية.
0: نعم يبدو أن هناك خلل فني مع خالد دراوشي، سنعود إليه بعد قليل. دعونا الآن ننتقل إلى موضوع آخر مختلف تماما. نعم يبدو أن خالد دراوشي معنا الآن. خالد هل أنت معنا؟ هل تسمعنا؟ تفضل خالد.
8: نعم نعم وسيم، نعود ونذكر أنه انتهت قبل قليل وسيم العملية الانتخابية في قرية دير حنا هناك، يعني حيث كان الآلاف من المشاركين باللون الأحمر، حيث العملية الانتخابية لانتخاب 5 مقاعد من أجل خوض الانتخابات القادمة في الكنيست. انتهت قبل قليل واتضحت هذه المعالم لهذا الحزب الذي جاء الآلاف من أجل أن يصوت وباللون الأحمر وبكل أجندة حزب الجبهة. إذن لندخل فقط في التفاصيل الرسمية وسيم، نذكر أنه بعد عهد أيمن عودي وعايدة توما وأيضا محمد بركي في كل الصورة الجبهوية، الآن يبدو أن هناك وجوه أخرى رسمية. وإذا ما تحدثنا الآن أصبح هناك وجه قديم جديد، ونحن نتحدث عن الدكتور يوسف جبارين الذي فاز في المقعد الأول لرئاسة برئاسة حزب الجبهة متفوقا على الدكتور شكري عواودي الذي نافسه والذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس بلدية نوفا جليل. أما في المركز الثاني والمقعد الثاني نحن نتحدث عن فوز جعفر فرح. هذا الفوز جاء في الجولة الثانية بعد منافسة شديدة مع شادي شويري، وفي منافسة أيضا كانت منافسة ثلاثية مع أيضا نسرين مرقص، لكن خروج نسرين مرقص وأيضا الذهاب إلى الجولة الثانية ما بين شادي شويري وجعفر فرح، وهناك كان جعفر فرح هو الفائز في كل هذه المعركة اللصيقة. وفي المقعد الثالث فاز عفر كثيف في هذا المقعد. أما المقعد الرابع فيبدو أن هناك العملية لم تكن دراماتيكية بل كانت كل النتائج متوقعة، وإذا ما تحدثنا قبل قليل أعلن عن فوز يوسف العطاوني متغلبا على عمر واكد نصار أيضا في الجولة الثانية بعد منافسة ثلاثية.
0: في هذا الموضوع خالد هناك من رجح أيضا كفة رئيس بادية عرابي السابق عمر واكد نصار الذي أيضا كان متنافس ومنافس بارز ويتنبأ له الكثيرون بأن يفوز في هذا المقعد. خالد
8: نعم كانت منافسة شديدة ما بينهما في ظل وجود أيضا نادر سعدي أبو دبي، لكن يبدو أن المنافسة جاءت ما بين عمر واكد نصار وأيضا يوسف العطاوني، إلا أن هذه المنافسة استمرت حتى الثواني الأخيرة، وقبل قليل أعلن عن فوز يوسف العطاوني. أما المقعد الخامس وسيم فهناك تم الجميع تنحى عن هذا عن الترشح هناك، وتم إعطاء النائب أيضا العضو الجديد نهاية وشاحي بالتزكية أيضا من أجل التمثيل النسائي. إذا نذكر الخمسة مقاعد بالترتيب جاءت على النحو التالي: الدكتور يوسف جبارين، جعفر فرح، عفر كسيف، يوسف العطاوني، ونهاية وشاحي. ونحن بدورنا قناة مكان اليوم يعني قابلنا وأخذنا بعض الردود من الدكتور يوسف جبارين وأيضا أمجد شبيط سكرتير حزب الجبهة. دعنا نشاهد وسيم.
9: أريد أن أحيي فعلا كل كوادرنا ورفاقنا ورفاقنا من كل البلاد، حوالي 1000 مشارك. ما ميز التصويت هذه الروح الرياضية، الروح الرفاقية الطيبة، وأنا أقول من هنا ننطلق موحدين كجبهة أولا إلى تقوية صفوفنا وتعزيزها، ولكن أيضا نتوجه للأحزاب الأخرى ونقول تعالوا لنجلس ونشكل معا القائمة المشتركة التي ينتظرها شعبنا.
10: الجبهة قررت منذ أشهر طويلة أن القائمة المشتركة هي خيارنا الأول ونريد أن نبذل كل الجهود في سبيلها. اليوم عندما ننتخب هذه القائمة ننطلق بكل قوة نحو تأسيسها.
0: نعم إذن خالد، بعد أن استمعنا لهذه التصريحات خاصة من أمجد شبيطة يتحدثون عن ضرورة إعادة لحمة القائمة المشتركة بعد الانتهاء من فرز الأصوات وانتخاب القائمة الجديدة للجبهة، هل بالفعل سيكون هناك دفع لهذه الجهود والمفاوضات من أجل إعادة لحمة المشتركة أم لربما التصريحات ستبقى تصريحات ليس إلا خالد؟
8: على الأقل ما رأيته في أم عيني هناك وسيم يبدو أن ليس فقط المرشحين من على المنصات كانوا يريدون أن تكون القائمة المشتركة، بل أن هناك إجماع في كل من تواجد هناك يعني من حيث الطاقات الشبابية وأيضا المدراء وأيضا رؤساء الأحزاب وكل من تواجد هناك، يبدو أن القائمة المشتركة هي العنصر الأساسي والمطلب الأساسي لحزب الجبهة وسيم. لذلك يعني هذا ما شدد عليه أيضا الدكتور يوسف جبارين، وقبله كان هناك لي أسئلة يعني ما تحت الهواء لشكري عواودي الذي كان له أيضا كان يريد أن تكون القائمة المشتركة، وكل المرشحين جميعهم جاءوا من أجل الفوز في انتخابات الجبهة والمضي قدما في القائمة المشتركة، مطالبين أن تكون هذه القائمة المشتركة هي الحل الوحيد لما يعاني منه المجتمع العربي، ويقولون أن رفع نسبة الأصوات بإمكانها أن تسقط ما أسموها بهذه الحكومة المتمثلة بسموتريش بن غفير وبنيامين نتنياهو، ويريدون أيضا حكومة أن تكون يعني أقل ما أسموه يعني قسوة على المجتمع العربي الذي أصبح يعاني الأمرين في الآونة الأخيرة على جميع الاتجاهات وسيم.
0: نعم مراسلنا خالد دراج، شكرا لك خالد على نقل الصورة بشكل كامل.
8: شكرا لك وسيم.
0: الآن وفي منعطف حاد دعونا ننتقل إلى مسابقة الأغنية الأوروبية اليورو فيجن، فبعد ترقب كبير ينطلق عند 22:00 نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية بمشاركة 25 دولة. والمغني نوعم بيتان ممثل إسرائيل سيشارك مع أغنية ميشيل وسيعتلي المنصة ثالثا حسب الترتيب. في الأثناء التوقعات تصنف بيتان عاليا من ناحية الحظوظ بالفوز باللقب. من قلب الحدث من العاصمة النمساوية فيينا تنضم إلينا الآن دوريت الصف مزراحي محررة الشؤون الثقافية وموفدة قناة كان إلى اليورو فيجن. تحية لك دوريت. سلام لك دوريت.
11: ערב טוב ווסים מווינה, אנחנו בערב גמר האירוויזיון, כשבאמת באמת ההרגשה פה שהכל פתוח. אמנם בתחילת הטבלה אתה יכול למצוא בראש הטבלה את פינלנד, אבל כולם פה מאחורי הקלעים מדברים גם על ישראל. אם השופטים ייתנו לנו מספיק ניקוד, אין ספק שהקהל ייקח אותנו לניצחון של ישראל. כן, אפשר למצוא גם את יוון, גם את בולגריה בין המקומות הראשונים, כמובן גם את אוסטרליה, שאפילו מראה סימנים ונכונות שהיא תרצה לארח את האירוויזיון בשנה הבאה. אבל אנחנו כאן עם משלחת מוכנה היטב, עם נועם ביתן השליח שלנו, שבאמת עשה חזרה נפלאה בצהריים, ועכשיו כל מה שנשאר לנו להגיד לו זה ביל נג'אח מאיתנו, שיהיה לו המון המון בהצלחה.
0: شكرا لدوريت. وعن هذه المسابقة وتحضيرات قناتنا قناة مكان لنقل هذا الحدث والبث التاريخي إليكم، تقرير الزميل شادي بلان معد ومقدم البرامج الفنية في راديو مكان.
12: تتجه أنظار الملايين حول العالم مساء اليوم السبت إلى العاصمة النمساوية فيينا، حيث ينطلق الحفل النهائي للنسخة 70 لمسابقة الأغنية الأوروبية ليروفيجن 2026.
13: كل مشارك بهالمسابقة العالمية حتى لو أنه ما فاز، بس بالريكورد تبعه بيكون فيه مشاركة بالأوروفيجن، بيكون له دفعة قوية بمسيرته الفنية.
12: قناة مكان هي القناة الوحيدة اللي رح تنقل النهائي ببث حي كامل باللغة العربية عبر شاشة التلفزيون والراديو، ورح ترافق الجمهور العربي بأجواء السهرة الأوروبية الكبيرة مباشرة من فيينا.
14: من التحضيرات التي يعني نحن نقوم بها في هذه المرحلة ما قبل العرض هو يعني متابعة الدول المشاركة، مراجعة من الدول المشاركة، وأيضا المحافظة على نطق الفنانين المتسابقين بشكل صحيح، طبعا إلى جانب أيضا معرفة التاريخ إلى هؤلاء الدول المشاركة.
12: إسرائيل بتشارك بأغنية ميشيل اللي بغنيها نوعم بيتان، أغنية بوب عصرية بغنيها باللغات العبرية الإنجليزية والفرنسية.
14: هي يعني تعني رحلة من الخروج إلى دائرة الانكسار والمشاعر السلبية إلى نحو نحو الإيجابية لربما، وأيضا اكتشاف الذات. أغنية رومانسية يقوم بأدائها بثلاث لغات،
12: ومشاركته بتصطدم بموجة من الرفض داخل أورقة المسابقة وخارجها. ففي سابقة تاريخية انسحبت 5 دول، إسبانيا، إيرلندا، هولندا، إسلندا وسلوفينيا، احتجاجا على قرار اتحاد البث الأوروبي لإبقاء على مشاركة إسرائيل في ظل استمرار الحرب على غزة.
14: تلقينا قبل عدة ساعات تصريحات من دولة إسبانيا بأن في نفس العرض وفي نفس الساعة التي سيقام بث العرض هي ستقوم في عرض فقرات فلسطينية من الأرشيف، مقاطع عن قطاع غزة بدلا من عرض اليوروفيجن.
12: بتشير جداول المرهنات أنه نوعاً رح يحل بين المراتب الرابعة والسادسة، وفي تصريحات لإله قال أنه بتمنى وبتوقع الفوز. منذكر أنه إسرائيل فازت 4 مرات في هالمسابقة، عام 1978، 1979، 1998 و2018. وحسب جداول التوقعات المنافسة القوية رح تكون بين فنلندا واليونان. تقدروا تتابعوا حلقة النهائيات مساء يوم السبت الساعة 10 على قناة مكان.
0: إذا بالنجاح لنعم بيتان هذا ونلفت عناية مشاهدينا بأن النهائي سينقل في بث حي ومباشر عبر تلفزيون وراديو مكان اعتبارا من الساعة 10 ليلا وحتى 2 تقريبا من فجر غدا الأحد. الزميلة نصرين إبراهيم أبو غوش والموسيقي زوار بهلول سيرافقان هذا البث. كما نلفت انتباهكم إلى أن مشاهدة نهائي يوروفيجن لن تكون متاحة لمتابعين عبر القمر الصناعي وممكن عبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق كان بوكس. أخيرا الأحوال الجوية، يطرأ غدا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسود أحوال جوية خماسينية معظم أنحاء البلاد، وبعد غد الاثنين تنخفض درجات الحرارة خاصة في السهلين الداخلي والساحلي. إلى هنا نأتي لنهاية النشرة المسائية. لكم مني ومن طاقم العمل أجمل تحية وإلى اللقاء.

الليلة نعم بتان يصل إلى اللحظة الحاسمة، نهائي يوروفيجن 2026. نعم بتان في نهائي يوروفيجن 2026 الليلة في العاشرة على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثامنة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. داوت قبل قليل صفارة الإنذار في عدد من التجمعات السكنية في الجليل الغربي تحسبا لاختراق مسيرة معادية المجال الجوي. هذا وأفادت وسائل إعلام لبنانية مساء اليوم باستمرار الغارات الجوية الإسرائيلية في مناطق مختلفة من الجنوب اللبناني، منها منطقة الحوش في قضاء صور وبلدة القصيبة في قضاء النبطية. إلى ذلك أفادت قناة سكاي نيوز عربية أن لبنان يجري اتصالات حثيثة بالتنسيق مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار مع إسرائيل بدءا من منتصف ليلة غد. وأوضحت مصادر القناة أن إسرائيل لم توافق بعد على ذلك. أعلنت حركة حماس عن إجراء جولة انتخابية ثانية لاختيار الرئيس الجديد لمكتبها السياسي في وقت لاحق بعد أن لم تحسم النتيجة في الجولة الأولى. يحقق جيش الدفاع في حادث وقع أول أمس في قرية بيتكس شمالي غرب أورشليم القدس، حيث قام جندي احتياط بتقييد يدي رجل فلسطيني وعصب عينيه ثم احتجزه حتى وصول قوة عسكرية إضافية إلى المكان. وجاء من جيش الدفاع أن الرجل الفلسطيني اعتقل بشبهة الاعتداء على مواطن إسرائيلي، لكن توقيفه تم بشكل يخالف التعليمات المتبعة. اختارت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة اليوم مرشحيها للانتخابات المقبلة للكنيست، وفاز بالمقاعد الخمسة الأولى يوسف جبارين وجعفر فرح وعفر كسيف ويوسف العطاوني ونهاية وشاحي. أورد النبأ مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب. في فيينا يبدأ بعد ساعتين نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن بمشاركة إسرائيل التي يمثلها نوعم بيتان مع أغنية ميشيل، وينقل النهائي في بث حي ومباشر عبر تلفزيون وراديو مكان اعتبارا من الساعة العاشرة وحتى الثانية تقريبا من فجر غد الأحد. هذا ونلفت انتباه مستمعينا إلى أن مشاهدة نهائي اليوروفيجن لن تكون متاحة لمتابعين عبر القمر الصناعي، وممكنة عبر موقعنا الإلكتروني makan.org.il وتطبيق كان بوكس.
0: حالة الطقس. الليلة نوعم بيتان يصل إلى اللحظة الحاسمة. نوعم بيتان في نهائي يوروفيجن 2026 الليلة في العاشرة على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس.
1: يطرأ غدا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسود أحوال جوية خماسينية معظم أنحاء البلاد، ويشتد هبوب الرياح في ساعات النهار، وقد يكون الجو مغبرا في جنوب البلاد. بعد غد الاثنين تنخفض درجات الحرارة خاصة في السرين الساحلي والداخلي. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند التاسعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في 4 على راديو مكان.
3: أنتم مع مكان.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الليلة نعم بتان يصل إلى اللحظة الحاسمة، نهائي يوروفيجن 2026. نعم بتان في نهائي يوروفيجن 2026 الليلة في العاشرة على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: راديو مكان الأخبار.
1: سلام الله عليكم، إليكم أخر نشراتنا لهذه الليلة. اعترض سلاح الجو قبل حوالي الساعة مسيرتين معاديتين أطلقتا باتجاه قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان، وتم تشغيل صفارات الإنذار في عدد من التجمعات السكنية في منطقة الجليل الغربي تحسبا لسقوط شظايا صواريخ اعتراضية. هذا وسقطت قذائف صاروخية وقذائف هاون بالقرب من القوات دون وقوع إصابات. وأفادت وسائل إعلام لبنانية مساء اليوم باستمرار الغارات الجوية الإسرائيلية في مناطق مختلفة من الجنوب اللبناني، منها منطقة الحوش في قضاء صور وبلدة القصيبة في قضاء النبطية. إلى ذلك أفادت قناة سكاي نيوز عربية أن لبنان يجري اتصالات حثيثة بالتنسيق مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار مع إسرائيل بدءا من منتصف ليلة غد. وأوضحت مصادر القناة أن إسرائيل لم توافق بعد على ذلك. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بمقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح إثر غارة شنتها الليلة مسيرة إسرائيلية على سيارة في حي النصر غربي مدينة غزة. على صعيد آخر، أعلنت حركة حماس عن إجراء جولة انتخابية ثانية لاختيار الرئيس الجديد لمكتبها السياسي في وقت لاحق بعد أن لم تحسم النتيجة في الجولة الأولى. يحقق جيش الدفاع في حادث وقع أول أمس في قرية بيتكسا شمالي غرب أورشليم القدس، حيث قام جندي احتياط بتقييد يدي رجل فلسطيني وعصب عينيه ثم احتجزه حتى وصول قوة عسكرية إضافية إلى المكان. وجاء من جيش الدفاع أن الرجل الفلسطيني اعتقل بشبهة الاعتداء على مواطن إسرائيلي، ولكن توقيفه تم بشكل يخالف التعليمات المتبعة. اختارت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة اليوم مرشحيها للانتخابات المقبلة للكنيست، وفاز بالمقاعد الخمسة الأولى يوسف جبارين وجعفر فرح وعفر كسيف ويوسف العطاونة ونهاية وشاحي. أورد النبا مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. في تل أفيف أسفر حادث سير عن إصابة راكب دراجة كهربائية في الأربعينيات من العمر بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مشفى خلوف للمعالجة. في فيينا يبدأ بعد الساعة نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن بمشاركة إسرائيل التي يمثلها نوعان بيتان مع أغنية ميشيل، وينقل النهائي في بث حي ومباشر عبر التلفزيون وراديو مكان اعتبارا من الساعة 10 وحتى 2 تقريبا من فجر غد الأحد. هذا ونلفت انتباه مستمعينا إلى أن مشاهدة نهائي اليوروفيجن لن تكون متاحة لمتابعينا عبر القمر الصناعي، وتكون ممكنة عبر موقعنا الإلكتروني مكان.org.il وتطبيق كان بوكس.
0: حالة الطقس الليلة، نوعان بيتان يصل إلى اللحظة الحاسمة. نوعان بيتان في نهائي يوروفيجن 2026 الليلة في 10 على مكان في التلفزيون والراديو وفي كان بوكس.
1: يطرأ غدا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسود أحوال جوية خماسينية معظم أنحاء البلاد، ويشتد هبوب الرياح في ساعة النهار، وقد يكون الجو مغبرا في جنوب البلاد. بعد غد الاثنين تنخفض درجات الحرارة خاصة في السهلين الساحلي والداخلي، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا: أورشليم القدس 31، تل أفيف والناصرة 33، حيفا 30، جبال الجليل 29، هضبة الجولان 32، اللد والرملة 35، وفي بئر السبع تصل إلى 36 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند 6 صباحا.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، وخفوا شوية خفوا شوية على القطايف والكنافة، مصاريف قد كده.
1: رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين وشهر خير وصحة على الناس كلها، واي حد مش هيقول لي كل سنة وانت طيب هقوله كده كبيرة.
0: بمناسبة شهر رمضان الكريم احب اقول لك

0: تركيا.
1: شارك من عام 2007 بتشارك ولساته ما فازت ولا مرة.
0: رح تشوف بلغاريا بتشارك من عام 2005 ولم تفز بعد.
1: كرواتيا معنا على كرواتيا. كرواتيا بتشارك من سنة 93 برضو يا نسرين ما فازت ولا مرة.
0: استرني ما فازت. المملكة المتحدة صاحبة الرقم القياسي عم بنشوف فازت 9 مرات.
1: وهلا بنشوف فرنسا فيفا لفرانس فازت أكثر من 5 مرات.
0: مولدوفا المركز الثالث أعلى مركز وصلت إليه.
2: فنلند
1: بتشوف فنلند وعالم فنلند فازت مرة واحدة عام 2006
0: عليها مراهنات كبيرة جدا. فنلند
1: إن شاء الله تكون كمان مرة.
0: بولندا لم تفز بعد يعني.
2: ليتوانيا
1: ليتوانيا كمان ليتوانيا نسرين ما فازت بعد ولا مرة.
0: بولندا ليتوانيا ولا مرة ما فازت. أما السويد لا السويد فازت 7 مرات.
1: شادي حال السويد.
0: نعم واضح أنها بخير.
1: أبرس أبرس لسه ما فازت ولا مرة. أمل اليوم فوز.
0: إيطاليا إيطاليا طبعا فازت 3 مرات.
1: النرويج فازت كمان نسرين 3 مرات.
2: ورومانيا
0: رومانيا كمان رومانيا فازت 3 مرات.
1: حلو يعني إيطاليا النرويج رومانيا متساويين. النمسا النمسا فازت 3 مرات.
0: المستضيفة هي اليوم.
1: ومنشوف التشويق تبع فرقة الرقص اللي تابعة
0: لافتتاحية
1: سمعنا برضو طبعا احنا سمعنا

0: Tabanami tu vzeje
1: desene modi. Thank you so much, Europe. I love you. Welcome to Vienna.
0: جاب للمنصة
2: عمل الانقلاب يعني الأوبرا ولا مرة ما كانت
0: من ضمن الفرصة
3: Welcome to Vienna. This is the grand final of the Eurovision Song Contest 2026.

0: افتتاحية مع الدنمارك.
1: بداية موفقة نسرين.
0: عجبتها.
1: حبيتها. فيها الإيقاعات حلوة كتير.
0: أنا ما فهمت شو رأيك
1: على أساس إنه أنا فهمت. بس عنده حضور قوي.
0: والإيقاع.
1: والإيقاع حلو. ننقل لألمانيا نسرين مع المغني سارة إنجلز فاير نار. نتأمل أنه تكون الأغنية نار مثل اسمها. سارة إنجلز هي مغنية ألمانية ناجحة مقدمة تلفزيونية تبلغ من العمر 33 عام. هي من مؤلفي الأغنية على فكرة. أغنية فاير تتحدث عن امرأة بتحرر نفسها من علاقة مرهقة ومثقلة وبتلاقي حالة بتلاقي الثقة بالنفس من جديد. ألمانيا من الدول السبع المؤسسة للمسابقة نسرين وشاركت في يوروفيجن 68 مرة من وقت ما انضمت للمسابقة عام 56 باستثناء مسابقة 96 اللي شاركت ألمانيا في جميع المسابقات على مر السنين. Fire Sarah Engels.

0: Wow, wow, wow. Fire, fire.
1: Sarah Ingalls Fire.
0: Perfect. شو رأيك؟
1: الأغنية حلوة تعتمد على الإيقاعات الدانس بس أنا كان بغير اسمها بدل ما يكون فاير يكون إطفائية بلكي لأنه لازم كانوا يطفوا كتير إشياء هناك.
0: لا لا الأغنية حلوة وكلمة فاير حلوة والأغنية الجاي أحلى وأحلى. معنا نعم بيتان من إسرائيل بأغنية ميشيل. أغنية ميشيل طبعا اللي كتير هيك ضربت كمان بنقدر نشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي الكل بيردد ميشيل. نعرفش فرنسي ولكن الأغنية كمان تغنى بثلاث لغات بالفرنسية الإنجليزية واللغة العبرية. حبذا لو كانت هون وهنا كلمة في العربية. يلا لعل وعسى في السنة الجاي. نعم بيتان عمره 27 عام بقدم قصة موسيقية فريدة جذوره من فرنسا والأغنية بتحكي عن الخروج من دائرة عاطفية سامة. نسمع نعم بيتان بأغنية ميشيل.
1: ميشيل

0: I love you all. I'm Israel. Hi.
1: מישל, מישל, מישל.
2: والله حببني في اللغة الفرنسية يعني. أنت بتذكر اللغة الفرنسية زي مرة؟ فهمت شو بغني؟
1: مين رأيك بالغناية؟
2: أو أنا حبيت.
1: ننتقل لبلجيكا. بلجيكا راح تغني المطربة أسيلا Dancing on the on the ice. Dancing on the ice, رقص على الجليد. بنتأمل إنه ما يدوبش الجليد وتشوف اللي تحته يا نسرين. سيلا ولدت باسم أليس، تنحدر من بروش بلجيكي، من شروش بلجيكية.

0: شو رأيك في الأغنية زيور؟
1: حبيت الجليد اللي كان يرسل. لا طلع بوب البوب يعني بياخدوا كاس من عنك بياخدك لأجواء حلوة.
0: رح أخدك أنا على ألبانيا.
1: يلا
0: طلع معنا مع ألبانيا أليس بأغنية نان اللي بتعني باللغة العربية أمي. أليس كالاكي هو مغني وكاتب ألباني عمره 22 عام. الأغنية بتعبر عن صوت الأم الألبانية اللي بتواجه رحيل أطفالها من أجل حياة أفضل. موضوع مؤلم معروف جدا في ثقافة البلقان والهجرة. بتشارك ألبانيا في اليوروفيجن منذ عام 2004 ولا مرة ما فازت, بس الأغنية كتير حلوة ومعبرة وراها قصة رح تشوف ورح تتأثر.
1: يلا شوفها سوا,
0: باقي مشاهدينا يتأثروا ومستمعينا فيكم تتخيلوا.

0: Albania nan. زيور، شو رأيك في الأغنية صح؟ مؤثرة.
1: أغنية مؤثرة جدا وموسيقى كتير حلوة ونسرين كل أغنية بتتعاطى موضوع الأم وحنان الأم بتكون مؤثرة.
2: We've heard the first five songs of this grand final, and that was just a little taste of how diverse this evening is going to be.
3: Absolutely, that's right, Victoria. From dancing on ice to actually setting the whole stage on fire, and there are 20 more songs to come.
2: And if you were wondering what we both are doing while the show, we're sitting backstage and staring at our phones and checking your social media posts.
3: Are we?
2: Yeah, we are.
3: Oh yeah, sure we are, really, yeah. Millions of you are sharing your thoughts, and I've even received some great fashion advice. And thank you very much for all the compliments.
2: Hey, it's your vision, it's all part of the tradition.
3: Yeah, so come on, I mean, keep on posting, and most importantly, keep enjoying the show. Let's spend this incredible night together. Now, back to music from Reese.
1: الأغنية بيرتو بيرتو يعني أحضره لي. أكيليس هو مغني وهو أحد مؤلفي الأغنية. هو مغني بوب صاعد في اليونان بيجمع بين موسيقى البوب ولمسة كويرية. يعتبر المغني أكيليس من المرشحين المفضلين للفوز. الأغنية بتحكي عن جوع دائم للسعي وتحقيق المزيد والمزيد من الشهرة والقوة والمال والتأثير. انضمت اليونان لليورفيجن سنة 1974 فازت مرة واحدة بالمسابقة. أكيليس
0: واليونان كمان من ضمن لائحة المراهنات المرتبة الرابعة ومرشحة جدا للفوز. الاحتمال كتير كبير.
1: إن شاء الله نشوف
0: تقلب المعايير. نشوف
1: أكيليس بيرتو.

0: freddo.
1: Offerto, offerto, offerto. شو بصير هلا اقول لك الصراحه دمها خفيف الاغنيه اه
0: مهضومه
1: انا ما بحبش هاي الاجواء
0: مهضومه الاذواق بتختلف
1: صح مشان هيك ذوقك يختلف
0: وصلنا ل
1: للاكا ريدينيم للاكا مغنية جاز أوكرانية تقود فرقة أوكرانية ألمانية تحمل نفس الاسم بتشارك أوكرانيا في يوروفيجن من عام 2003 ومن بين 20 مرة شاركت فيها فازت 3 مرات هي الدولة الوحيدة اللي صعدت دائما إلى النهائي في جميع سنوات مشاركتها في اليوروفيجن مش قليلة أوكرانيا لكن هاي المرة في لائحة المراهنات مش موجودة فممكن تعمل تغيير للاكا

0: بتعمل بدك تضلك تطلع ضجه؟ صار لازم نغيرها.
1: إضاءة بالاستوديو على قد بتجيب حم؟
2: أحمر ولا أزرق؟ أنو أحلى لبلوزتي؟ الصراحة أسئلتكم كتير مهمة، بس عنا مواضيع أهم.
3: الأربعاء مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
8: في برنامج طنجرة وغطاها رح نستضيف سهيلة غانم وكنار إبراهيم، خالي وبنت أختها، بربطهم علاقة عائلية ومهنية فيها رسالة خاصة. سهيلة قابلة وبإيديها استقبلت بنت أختها للعالم، خصوصي لضيوف المميزين اخترت أحضر سلطة فلاحية مع البندورة المفرومة مع الشنكليش ورايس لحمة خروف. تابعونا على مكان.
9: أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقات هيك السهر.
3: هذا مش برنامج استضافة تقليدي،
10: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
3: ولا مجرد برنامج موسيقي.
10: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
11: أشعلها أبو الورد أشعلها.
3: هيك السهر في موسم جديد وغير عادي.

0: هيك السهر مع أصالة يوسف الجمعة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: الله يا أبو الورد.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلقطلي فيهن بهالمطعم ويغطاك؟
0: أجل وقت لحتى نتأثر من أنفسنا.
3: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك
0: أو من كيف كنا؟
4: شو بدنا إحنا بسيرة الناس؟
0: ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها.
6: هذا دلع ما من بلع يا.
7: هذا اللي عجب.
0: راح ترجع على شاشتكم.
8: مش قادر أتغني عنها. حبيتها.
0: نوستالجيا من مكان. شاشتنا. حياتنا. ذكرياتنا.
9: إلكو مهما تكلفنا وبرخص عليكو الغالي.
0: نوستالجيا من مكان. الجمعة والسبت في 6:30 على مكان وكان بوكس.
10: في الحلقة الجاي من مكان توكس رح نحكي عن جيل زد ما بين الجرأة والتجربة وبين الوعي والاندفاع من هذا الجيل وكيف عم بيعيد تعريف الشغل النجاح وحتى الحياة. ضيوفنا رح يكونوا أنس أبو دعابس استراتيجي حداثي وديجيتال، المستشار الأسري وهبي عامر، الرحال والمتطوع المتجول يزن بدارني. كونوا معنا وما تنسوا الموعد.

0: وصلنا لأستراليا. الأغنية أستراليا راح تغنيها دلتا غودرين إكليبس، يعني كسوف نسرين. دلتا هي مغنية موسيقية وعازفة بيانو، ممثلة أسترالية ناجحة.
1: تشبه حدا قاعد معنا هون.
0: أمين
1: أنت زواج؟
0: ممكن تبلغ من العمر 41 عام. ولدت في سيدني، بديت مسيرتها المهنية في سن طفولي في الإعلانات وأدوار تمثيلية صغيرة، ولكن انطلاقتها الكبيرة كانت عام 2002 لما لعبت دور نينا تاكر في المسلسل التلفزيوني الشهير جيران. تعرفي نسرين، حتى لو أستراليا ربحت هاي السنة ما رح تستضيف الأوروفيزيون بسبب بعدها. اللي راح ياخذ المرتبه الثاني هو اللي راح يستضيف.
1: لائحه المراهنات هي رقم 2.
0: مزبوط.

0: أغنية رائعة، أداء عرض عرض مميز جدا.
1: تعرف نسرين ذكرتني شوي بسيلين ديون، بعرف شوي
0: قريبة كمان في الشكل الطريقة.
1: سيلين ديون عندها الحنية اللي بالصوت والشكل برضو زي ما قلتي.
0: لنروح لصربيا، لافينا بأغنية كراي مينا، يعني تعني باللغة العربية إلى جانبي. لافينا فرقة صربية تنشط في ساحة البوب روك، والفرقة جزء من مؤلفي الأغنية، يعني أغنية بلاد بوب تتناول الحاجة إلى وجود شخص محبوب وقريب في لحظات الصعوبة والضعف. فازت مرة واحدة في اليوروفيجن عام 2007، وهو العام الأول الذي تنافست فيه كدولة مستقلة، وكانت أول دولة بتفوز في المسابقة بأغنية لم تغنى من قبل باللغة الإنجليزية منذ إلغاء قانون اللغة. صربيا

0: يعني محبي بوب اند روك رح يكونوا كتير مبسوطين وراضيين.
1: أنا صراحة يعني ما كتير تعاطفت مع هالأغنية.
0: أنت خفت شوي
1: يعني حسيت حالي عم بحضر.
2: Tonight we're celebrating 70 outstanding years of Eurovision.
3: Yes, 7 decades of unforgettable music, magic and tasteful madness.
2: And you're definitely doing your best to keep that tradition alive, Michael.
3: Well, thank you, Victoria. This stage has seen it all, from penguins to astronauts, from singing turkeys to flying nuns. I know they're coming up later in the show, I think.
2: Yeah, well, that's right. But tonight we're not only looking back at history, we're looking for our next winner. And that's where you come in.
3: Exactly. Don't just watch the show, be part of our special night. Vote for all of your favorites. The lines are open. More artists are waiting to take over the stage. Next up is Malta.
1: مع ممثل مالطا في أوروفيجن 2026 نسرين, هو أيدن بأغنية بيلا. بيلا يعني يا جميلتي. أيدن بمطرب بيبلغ من العمر 27 عام, يعتبر مغني ناجح في مالطا مع أغاني فردية وصلت للمراكز الأولى في المخططات الموسيقية وعروض ضخمة. أغنية بيلا هي بتحكي على جان دي لا فاليتا المذكور في الأغنية, كان بطل قومي قاد الدفاع عن مالطا خلال الحصار الكبير عام 1595 ضد الإمبراطورية العثمانية. نسرين عاصمة مالطا فيليتا سميت على اسمه. نسمع

0: تكون حلوة بس ما أظن إنها مناسبة لليوروفيجن.
1: ممكن عشان قصتها قصة تاريخية ما بعرف.
0: ممكن لنشوف التشيك مع دانيال زيسيكا كروس رودز اللي بتعني في اللغة العربية مفترق طرق. دانيال مغني وممثل تشيكي يبلغ من العمر 23 عام. تتناول الأغنية عن رحلة داخلية للبحث عن الهوية والاتجاه في عالم معقد ومربك. يصف المغني بأنه شعور من الضياع والتجول بين طرق عديدة كما لو كان داخل شبكات عنكبوت قاسية. لتشيك في المسابقة بتشارك منذ عام 2007 ولم مرة ما وصلت إلى المراكز حتى الخمسة الأولى. تعا ما نحكيش إنها ولا مرة ما ربحت على الأقل خمس
1: مراحل الأولى ولا مرة إجت
0: ولا مرة ما وصلت فيها. ممكن دانيال يعمل هاي الانقلاب اليوم
1: كل شيء
0: لنشوف.

0: Thank you so much.
1: استمعنا لتشيك دانيال زيسيكا كروس رود.
2: أغنية مهضومة يعني زي ما قلتي بلكي أخذت اليوم على الأقل من الخمس
1: صعبة صدق مع هاي الأغنية.
2: منشوف. وصلنا لبلغاريا مع دارا بأغنية نسرين. عنوان الأغنية غريب, بانجا دانجا, تعرف شو يعني؟
1: بانجرانجا
2: يعني احتفال أو فوضى أو أمي مسافرة وحنعمل حفلة.
1: بس الأغنية حلوة.
2: دارا واسمها الكامل دارا نيكولا ليفا يوتيوفا, هاي بدي سنين هول اسمعنا. مغنية بوب بلغارية بارزة في عصرها, برزت في أواخر 2015 بعد وصولها لنهائي النسخة البلغارية من برنامج داب إكس فاكتور, ومن هذا الوقت رسخت مكانتها كواحدة من أبرز نجوم في مشهد البوب المحلي. بانجا رانجا مع دارا.

0: بانجا بانجا. لا حلوة حلوة.
1: بانجا بانجا رانجا. لا أطلع بلغاريا بدولة بانجا بانجا رانجا. يرجعوني على حكا دغري. تعرفي حبيت عيونها للمغني.
0: لا هي هيك نشيطة.
1: أغنية أكشن فيها أكشن.
0: لا
1: بالفعل لا حبيتها. لبقى جد... شوي.
0: لبقى جدا لليوروفيجن. كرواتيا. كرواتيا مع لاليك في أغنية أندروميدا. هي فرقة كرواتية تتكون من 5 فتيات. الأغنية جدا رائعة بأسلوب البوب والموسيقى الكرواتية التقليدية، حتى اللبس التقليدي رح يقدموه. أغنية أندروميدا بتتناول الذاكرة الجماعية، تنتقد تشويه التاريخ، كمان بتتحدث عن الخوف الذي ينتقل من جيل إلى جيل، عن ألام الأمهات، القبور، الجنود، وعن الشعب ليس يعني مقدر له أنه يكون خاضع أو حتى مستعبد. شاركت كرواتيا كدولة مستقلة من عام 1993، وكمان ولا مرة ما فازت.
1: أندروميدا

0: أغنية كتير قوية معانيها حلوة
1: وأصواتها كتير حلوة
0: والإفكت كانت كتير مؤثرة. United Kingdom بريطانيا المملكة المتحدة Eins, zwei, drei أو واحد, اثنين, ثلاثة أو عندي تغوى أو one, two, three شو اللي بدك إياه نسرين
1: بأي لغة اختاري
0: اختاري ونقي بدنا نسمع لوكما من كمبيوتر انظري يا أمي بدون حاسوب هو الاسم المسرحي لسام باتل الولد في 3 فبراير سنة 89 هو موسيقي ملحن صانع محتوى يوتيوبر انجليزي بيركز عمله على تطوير وبناء وعرض أجهزة صوت إلكترونية وأجهزة توليف تجريبية بالإضافة نسرين إلى إنتاج ونشر أعمال موسيقية أصلية. طبعا نتأمل إنه اليوم يقدم لنا إشي حلو اللي يأهله لأنه يفوز.

0: المملكة المتحدة.
1: شو رأيك بالأغنية؟
0: أنا مش مهم، الجمهور مكيف على الأغنية. أنت شايف الجماهير كيف بتشجع؟ خلينا نروح لفرنسا، اسمعني كيف بدي أقولها وصلحني إذا في غلط.
1: يلا.
0: Regarde, regarde.
1: Vous parlez très bien français,
0: oui.
1: Madame Nasrin. Regarde.
0: Ok. وكأني قلتها صح. تعال نروح على العربي. لغتنا مالها بتجنن. معناها انظروا. للمغنية مونرو. مونرو اسمها الحقيقي فتى ريغبي، هي مغنية أوبرا تبلغ من العمر 17 عام، ولدت لأم فرنسية وأب أمريكي. صوتها رائع جدا، كمان في هيك كمان شوي رح نسمع تدمج بين الصوت العادي الكلاسيكي للأوبرا اللي بعطيها شوي تمييز. رح نسمعها
1: رغم صغر سنة، يعني
0: صح 17 سنة. نسمع فرنسي.

0: بحكوا ايدك وبحكوا اهلا وسهلا.
1: خلينا نضحك هسه مع بعض. لا لا روك شوي.
2: شو الله علقني هالعلقة.
3: اهلا بكم
4: في النشر المسائي
5: من قناة مكان.
6: مكان في مكان للكل، في التلفزيون، في الراديو، في الديجيتال، وفي كان بوكس. الوثائقيات، المضامين الثقافية، الفنية، والبرامج التلفزيونية الأكثر تشويقاً.
0: أبا شوفك بالتلفزيون.
6: الأخبار الأكثر مصداقية، البرامج الإذاعية الأكثر مهنية، وأمتع محتوى رقمي على الإطلاق.
7: إيش حدا بعت ليش الفيديو تبعك؟
6: مكان تلفزيون راديو وديجيتال.
8: في الحلقة الجاية من مكان توكس رح نحكي عن جيل زد، ما بين الجرأة والتجربة وبين الوعي والاندفاع من هذا الجيل، وكيف عم بيعيد تعريف الشغل، النجاح وحتى الحياة. ضيوفنا رح يكونوا أنس أبو دعابس، استراتيجي حداثي وديجيتال، المستشار الأسري وهبي عامر، الرحال والمتطوع المتجول يزن بدارني. كونوا معنا وما تنسوا الموعد.
9: في برنامج طنجرة وغطاها رح نستضيف سهيلة غانم وكنار إبراهيم، خالي وبنت أختها، بربطهم علاقة عائلية ومهنية فيها رسالة خاصة. سهيلة قابلة وبإيديها استقبلت بنت أختها للعالم، خصوصي لضيوف المميزين. اخترت أحضر سلطة فلاحية مع البندورة المفرومة مع الشنكليش ورايس لحمة خروف. تابعونا على مكان.
10: سهرتنا الجاي من هيك السهر، سهرة طرب ولمة حلوة مع أحمد فودي، صوت مليان إحساس وطرب وبيولع السهرات، وعمبال صالح موهبة من دالية الكرمل، صوت دافي وجميل وفيه لمعة بداية مشوار كبير، ورغيد مساد بيكتب وبيلحن وبيغني وبيمزج بين الطرب والإحساس الحديث بطريقته الخاصة. راح نغني ونحكي ونعيش سهرة ولا أحلى معي أنا أصالة يوسف في هيك السهر على قناة مكان. كونوا معنا.
11: انت دائما بدك تضلك تطلع ضجه، صار لازم نغيرها.
12: اضاءه بالاستوديو هالقدي بتجيب حم
13: احمر ولا ازرق؟ انو احلى لبلوزتي؟ الصراحه اسئلتكم كتير مهمه، بس عندنا مواضيع اهم.
6: الاربعاء مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
14: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
15: هل في تمثيل وصلت للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
16: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
17: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
6: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

التصريحات إلى جانب رسالة أغنيته يمكن تكون إشكالية. انضمت للمسابقة عام 2050 مولدوفا، والمركز الثالث وأعلى مراكز وصلت له في هالمسابقة. ساتوشي، فيفا مولدوفا.

0: Anna Moldova. Viva Moldova.
1: لحظة إنه كل الأغاني شبابية وفيها الستايل بوب ريتم.
0: صح. في تغيير عن السنة اللي فاتت.
1: مزبوط.
0: رح نسمع فنلندا. فنلندا اللي مرشحة إن هي تفوز في حسب لائحة المراهنات رقم واحد. رح نسمع ليندا لامبينيوس وبيت باركونين. مزيج من الأساليب بين عازفة كمان كلاسيكية عالمية ومغني بوب. ربما كمان هذا الاندماج هو
1: اللي بخلي الأغنية مميزة
0: بالفعل. وسبب إن هم محتلين الرقم واحد حتى هاي اللحظة. تتصدر جداول مثل ما ذكرنا المراهنات كمرشحة للفوز. تصف هاي الأغنية علاقة مدمرة ومسببة للإدمان، وتتميز بصراع مستمر بين المنطق والغريزة التي لا يمكن السيطرة عليها. انضمت فنلندا إلى مسابقة يوروفيجن بدءا من عام 1961 وفازت فقط مرة واحدة في عام 2000 وستة فنلندا.

0: واو.
1: بالفعل نسرين زي ما قلتي يمكن المزج بين انه عازفت كمان كلاسيك مشهوره وبين مغني بوب هالشيء هذا يمكن يعمل النجاح.
2: Finland, but I don't speak a single word of Finnish, but I felt every single emotion. And that's part of the magic of Eurovision. You don't need a dictionary to understand the music because it speaks right into your heart.
3: Oh, absolutely. Tonight we have a fantastic mix. Many artists chose to sing in English to connect to audience all over the world, but we're also celebrating so many beautiful entries in their unique languages. Spangaranga, jalla jalla, 1, 2, 3. Yeah.
2: Exactly. This year's entries are performed in 24 different languages. That variety makes this contest so super special. We're not just celebrating 70 years. We're celebrating different languages, different cultures, and completely different sounds. Because diversity is the heartbeat of Eurovision.
1: Polanda. بولين مع براي أو صلي مع المغني إليتيا. إليتيا هي مغنية اللي فازت عام 2019 في النسخة البولندية من برنامج The Voice. كان المقرر أنه تمثل بولندا في اليوروفيجن 2020 اللي تم إلغاءه نسرين في النهاية بسبب الكورونا. هاي الأغنية بتوصف مشاعر الارتباك والألم والبحث عن المعنى وبتتوجه وبتصلي لربنا طالب الإرشاد والمغفرة. أغنية معبرية, أغنية تشوفها هلأ كتير حلوة. على فكرة بولندا اندمت لليوروفيجن عام 2094 وما فازت ولا مرة بعد بالمسابقة. Pray Eliteia.

0: Queen.
1: Dziękuję.
0: Tarek the Kretni wysłuchał na wyszłach Jennifer Lopez.
2: או אם כן לשקל על חריש יש שווי ברדו, עכשיו ראת.
0: ורח ננתקל לליטואניה, סולו קירומס, לליון סיקה. ليون مغني كاتب أغاني ويميل إلى دمج عناصر مسرحية جريئة في العروض. الأغنية بوب إلكتروني جذاب يجمع بين لغات مختلفة مثل الليتوانية الإسبانية الإنجليزية الفرنسية وغيرها كتير. بتقدم الأغنية مزيج بين الألام والفرح كقوة عالمية بتوحد الناس. انضمت ليتوانيا إلى المسابقة عام 1994 ولا مرة ما فازت بالمسابقة. Solo quiero más, Leon Sika. إذا بتنتبهين في كتير قصة جمع اللغات
2: مظبوط
0: طاغي
2: كل في كذا أغاني فيها مجموعة لغات
0: نسمع لتوانيا

0: in humanity. I love you.
1: אורית, לטואניה, פיה אישי, מהתעדו את לורת ינסרין, נוסל לסווד, مع الممثلة السويد والأغنية رقم 20 فيليسيا راح تغني My System My System نظامي فيليسيا هي مغنية سويدية بتبلغ من العمر 24 عام معروفة أيضا بهويتها المستعارة فروكنسنوسك اللي بتخبي وراء وجهها خلف قناع وردي عندها بالفعل عديد من الأغاني الناجحة السابقة وتصر المغني دائما بتصر على أنه تغطي وجهها مرة بقناع مرة بنظارات شمسية كبيرة الأغنية أغنية طوب تتناول الرغبة في التحرر من علاقة مع شخص من الماضي ومحاولتها الفاشلة للقيام بذلك وإحنا ياما بنحاول نتحرر من هالعلاقات السويد مشاركة قديمة في المسابقة نسرين من عام 1958 فيليسيا نظامي

0: فيليسيا. الأغنية حلوة.
1: شو رأيك فيها؟
0: الأغنية حلوة بس من أول اليوروفيجن ودائما حواليها في
1: أخبار
0: أخبار
1: غموض.
0: مريضة، رح تشارك مش رح تشارك؟
1: مضبوط، في صوت النحوي بمرحلة معينة.
0: بنروح لقبرص. جلالة أنتيغوني، فنانة بوب ذات تأثيرات متوسطية، بتميل إلى دمج الإنجليزية واليونانية في أغانيها. أغنية بوب حيوية بتقدم صوت الثقافة القبرصية الحديثة من خلال الإيقاع والفرح، وبتأكد بأنه على كلمة المتحررة جلالة. انضمت إلى المسابقة قبرص عام 1981 وكمان ولا مرة ما فازت. الأغنية جميلة وهيك جلالة تتردد هيك على لسان خفيفة يعني للحفظ.
1: جلالة

0: لا
1: الاغنيه حلوه،
0: أغنية حلوة والأداء حلو،
1: ذكرتني بشاكيرا،
0: بتذكرني بالضبط هدولك إياها، حتى الشكل الخارجي وحتى حركاتها. شاكيرا على رشة مريم فارس. إيطاليا الأغنية رقم 22 لإيطاليا. الأغنية سال دافينشي أو نعم إلى الأبد للمغني بيرسيم سيمبريسي. بيرسيم سيمبريسي هو مغني وأحد مؤلفي الأغنية نسرين، ويصفها أن نشيد الحب العالمي. تتناول الأغنية قصة حب تتطور تدريجيا من لقاء عابر بالغربين لا زواج ووعد بحياة مشتركة. بيركز لازم على لحظة الذروة يوم الزفاف اللي بيقدم على أنه أعظم يوم مصحوب بموسيقى ووعد احتفالي أمام الله. تعتبر من الدول الخمس اللي هي من الممولون الرئيسيون تبعون اليورفيجن، وفازت إيطاليا بالمسابقة 3 مرات.
1: بيرسيم سيمبريسي

0: سال دافينشي مع أغنية برسام سان بروسيس معناها وكثير حبيتها يا نسرين. وبصراحة اللي لفت نظري اللي خروجرافيا تبعك
1: كثير متأثر طلع.

0: تسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهبطك؟
1: أجا الوقت لحتى نتأثر من أنفسنا.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك
1: أو من كيف كنا؟
3: شو بدنا إحنا بسيرة الناس؟
1: ذكريات الماضي من الأرشيف.
4: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها.
5: هذا دلع ما بنبلع يا.
6: هذا اللي عجا.
1: راح ترجع على شاشتكم.
7: مش قادر أستغني عنها. حبيتها.
1: نوستالجيا من مكان. شاشتنا، حياتنا، ذكرياتنا.
8: إلكو مهما تكلفنا وبرخص عليكو الغالي.
1: نوستالجيا من مكان. الجمعة والسبت في السادسة والنصف على مكان وكان بوكس.
9: يا زهرة في خيال.
1: في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
10: فريد الأطرش،
11: سيد درويش،
10: محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، عبد الحليم حافظ. بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
12: لو قلبك أصلا مش معني وإنت مطنش طنش مطنش.
1: برنامج موسيقي بيجمع الماضي والحاضر وبيخلق موسيقى وعدة خصيصا لبرنامجنا بالتعاون مع دكتور تيسير.

0: Rock'n Box.
1: In te denen ben ik een delict al even zee. Zal even een geier gaan.
2: Bah, bij de studio. هل قدي بتجيب حم؟
3: أحمر ولا أزرق؟ أنو أحلى لبلوزتي؟ الصراحة أسئلتكم كتير مهمة، بس عنا مواضيع أهم.
0: الأربعاء مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
7: بكتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
8: سهرتنا الجاي من هيك السهر سهرة طرب ولمة حلوة مع أحمد فودي، صوت مليان إحساس وطرب وبيولع السهرات، وعمبال صالح موهبة من دالية الكرمل، صوت دافي وجميل وفيه لمعة بداية مشوار كبير، ورغيد مساد بيكتب وبيلحن وبيغني وبيمزج بين الطرب والإحساس الحديث بطريقته الخاصة. راح نغني ونحكي ونعيش سهرة ولا أحلى معي أنا أصالة يوسف في هيك السهر على قناة مكان، كونوا معنا.

والآن مع النرويج يا يا يا والفنان جون سلاف مغني وكاتب أغاني نرويجي ولد عام 1994 حصل على شهرة كبيرة بعد مشاركته في الموسم العاشر من برنامج The Voice في النرويج. الأغنية بتحكي عن علاقة عاطفية عاصفة ومليئة بالشغف. فازت النرويج بالمسابقة 3 مرات لكنها أيضا أول دولة أو الدولة اللي وصلت إلى المركز الأخير أكثر من غيرها 12 مرة. فجون سلاف

0: النرويج. يا يا يا شو رأيك؟
1: يا يا يا يا يا واد يا تقيل.
0: لا ما كانش تقيل بالمرة.
1: لا خفيف ونظيف. من النرويج, من النرويج بنوصل لنسرين للأغنية اللي قبل الأخيرة رقم 24 لرومانيا. رومانيا رح تغني لنا ألكساندرا كابيتانيسكو تشاكمي أخنقني كل شيء ولا نخنقها لألكساندرا. ألكساندرا هي مغنية شابة فازت ببرنامج The Voice في نسخته الرومانية. الأغنية هي نشيد دارك بوب استفزازي ومكثف بيتحدث عن الحدود الدقيقة بين الشغف المدمر السيطرة والاستسلام المطلق في علاقة عاصفة. رومانيا ولا مرة فازت بالأورفيجن وأعلى مركز وصلت له هو المركز الثالث. نسمع ألكساندرا كابيتانيسكو تشاكمي أخنقني.

0: اغنيه رائعه، اغنيه رائعه، صوت حلو،
1: صوت قوي، صوت قوي.
0: انت في هاي المسابقه الكثار اللي استخدموا الاوبرا كمان.
1: بالضبط، يمكن من المفاجاه تاعت السنه الماضيه.
2: You borrowed my dress again.
3: Yeah, and I love it.
2: It suits you really well.
3: Thanks.
2: So well, well, well, those were all the songs for tonight.
3: What? What is it? Who are we missing?
2: Sorry?
3: Who are we missing?
2: Australia? No, they already performed.
3: Yeah, they have performed. Oh, yeah. Oh, they mean Austria.
2: Sorry.
3: How bad.
2: How could we forget? Well, here is the final song of tonight.
3: I hope you brought your tanshine. Here is Austria!
0: المسابقة هي الدولة المستضيفة النمسا مع كوسومو تانشين، يعني في العربي رخصة للرقص. كوسومو هو أيضا أحد مؤلفي الأغنية، مغني برضو صغير في العمر، زيور 19 عام من فيينا، لازال في بداية مسيرته. الأغنية بتحمل رسالة خفيفة ممتعة، بتتحدث عن ثقافة النوادي إلى آخره، يعني حسب كمان اسم معنى الأغنية، رخصة للرقص،
1: رخصة للرقص. هيك بدنا نصير نطلب.
0: تختلف تماما عن جيجي الفائز كليا. إذن الأغنية الأخيرة للدولة المشاركة المستضيفة النمسا.

كانت الأغنية الأخيرة من المساوي كوسومو في أغنية تانسشين مختلفة تماما عن الرابح النمساوي العام الماضي.

0: ايدك وايدكم اهلا وسهلا.
1: خلينا نضحك مع بعض. لا لا روك شوي.
2: شو الله علقني هالعلقة.
0: اهلا بكم
3: في النشر المسائي
4: من قناة مكان.
5: مكان في مكان للكل، في التلفزيون، في الراديو، في الديجيتال، وفي كان بوكس. الوثائقيات، المضامين الثقافية، الفنية، والبرامج التلفزيونية الأكثر تشويقاً.
0: أما شوفك بالتلفزيون.
5: الأخبار الأكثر مصداقية، البرامج الإذاعية الأكثر مهنية، وأمتع محتوى رقمي على الإطلاق.
6: إيش حدا بعت ليش الفيديو تبعك؟
5: مكان تلفزيون راديو وديجيتال.
7: في برنامج طنجرة وغطاها رح نستضيف سهيلة غانم وكنار إبراهيم، خالي وبنت أختها، بربطهم علاقة عائلية ومهنية فيها رسالة خاصة. سهيلة قابلة وبإيديها استقبلت بنت أختها للعالم، خصوصي لضيوف المميزين. اخترت أحضر سلطة فلاحية مع البندورة المفرومة مع الشنكليش وعرايس لحمة خروف. تابعونا على مكان.
8: يا زهرة في خيال.
5: في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
9: صافي، فريد الأطرش،
10: سيد درويش،
9: محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، عبد الحليم حافظ. كل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيا هالإرث بطريقته الخاصة.
11: لو قلبك أصلاً مش معني وإنت مطنش طنش مطنش.
5: برنامج موسيقي بيجمع الماضي والحاضر وبيخلق موسيقى وعدة خصيصاً لبرنامجنا بالتعاون مع دكتور تيسير حداد.
12: بالحب تخيل يا عمري على هذا خطوي خطوي.
5: استوديو مع مي معي السبت بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
13: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويلقطها؟
5: أجل وقت لحتى نتأثر من أنفسنا.
14: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك
5: أو من كيف كنا؟
15: شبنا إحنا بسيرة الناس.
5: ذكريات الماضي من الأرشيف.
16: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
5: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها.
17: هذا دلع ما من بلع يا.
18: هذا اللي عجب.
5: راح ترجع على شاشتكم.
19: مش قادر أن تغني عنها، حبيتها.
5: نوستالجيا من مكان. شاشتنا، حياتنا، ذكرياتنا.
20: إلكو مهما تكلفنا وبرخص عليكو الغالي.
5: نوستالجيا من مكان، الجمعة والسبت في السادسة والنصف على مكان وكان بوكس.
21: انت دائماً بدك تضلك تطلع ضجة، صار لازم نغيرها.
22: بقى بالاستوديو لدي بتجيب حم
23: أحمر ولا أزرق؟ أنو أحلى لبلوزتي؟
24: الصراحة أسئلتكم كتير مهمة بس عنا مواضيع أهم.
5: الأربعاء مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
25: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
26: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
27: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
28: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
5: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: سهرتنا الجاي من هيك السهر سهرة طرب ولمة حلوة مع أحمد فودي، صوت مليان إحساس وطرب وبيولع السهرات، وعمبال صالح موهبة من دالية الكرمل، صوت دافي وجميل وفيه لمعة بداية مشوار كبير، ورغيد مساد بيكتب وبيلحن وبيغني وبيمزج بين الطرب والإحساس الحديث بطريقته الخاصة. راح نغني ونحكي ونعيش سهرة ولا أحلى معي أنا أصالة يوسف في هيك السهر على قناة مكان، كونوا معنا.
1: تعال افتح لكم ايدي واقول لكم اهلا وسهلا.
2: خلينا نضحك هسه مع بعض. لا لا روك شوي.
3: شو الله علقني هالعلقة.
1: اهلا بكم
2: في النشر المسائي
4: من قناة مكان.
5: مكان في مكان للكل، في التلفزيون، في الراديو، في الديجيتال وفي كان بوكس. الوثائقيات، المضامين الثقافية، الفنية والبرامج التلفزيونية الأكثر تشويقاً.
1: أبا شوفك بالتلفزيون.
5: الأخبار الأكثر مصداقية، البرامج الإذاعية الأكثر مهنية وأمتع محتوى رقمي على الإطلاق.
6: إيش حدا بعت ليش الفيديو تبعي؟
5: مكان تلفزيون راديو وديجيتال.
7: في برنامج طنجرة وغطاها رح نستضيف سهيلة غانم وكنار إبراهيم، خالي وبنت أختها، بربطهم علاقة عائلية ومهنية فيها رسالة خاصة. سهيلة قابلة وبإيديها استقبلت بنت أختها للعالم، خصوصي لضيوف المميزين اخترت أحضر سلطة فلاحية مع البندورة المفرومة مع الشنكليش ورايس لحمة خروف. تابعونا على مكان.
0: أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقات هيك السهر.
5: هذا مش برنامج استضافة تقليدي،
0: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
5: ولا مجرد برنامج موسيقي.
0: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
1: أشعلها أبو الورد أشعلها.
5: هيك السهر في موسم جديد وغير عادي،

0: La France.
1: La France. France. فرنسا
2: اسرائيل ولا
1: لا ريو 16
2: تنزل من 8 ل
3: Let's say good evening now to United Kingdom. Hello la
2: voix.
3: Well, that's the extent of my German. Hello, this is Lithuania calling and I'm your
2: Lithuania
3: spokesperson. Now don't be fooled, I know I'm talented but I'm not actually walking on water. In fact, I've been shoved in a cleaner's cupboard with a green screen behind me and not even offered a box. And by that, I don't mean Cheryl Baker. I am sending all my kisses to look, Mum, no computer. You did us proud. So let's do this. The 12 points from the United Kingdom go to France.
2: فرنسا
1: انجلترا اعطت 12 نقطة
2: لفرنسا ولا نقطة لإسرائيل يعني بموقف كل الفرق لا يحتد عليه
1: أكيد
2: على الأعصاب
1: أكيد أكيد هي يعني إشياء
2: كل نقطة مهمة
0: We are now calling Latvia Aurelia can you please hand over your 12 points
4: Labakar Good evening from Latvia The Baltic night sparkles with magic. And tonight, a piece of that magic will travel to one of you. Our 12 points go to... Czechia!
0: Czechia! 12 points!
2: وأربع لبلغاريا هيك تبقى في الصدارة ولإسرائيل ولا نقطة
1: تعرفي اللي كنت متوقع انه يوصلوا لمراتب عالية خذلوني
2: صحيح
1: والعكس
2: خذلوا الكل
3: دوبرو فيتشي كريستينا
2: صربيا
4: دوبرو فيتشي Guten Abend
2: Vienna
4: Good evening Europe Good morning to Australia Warm greetings from Belgrade, Serbia Thank you for an unforgettable show filled with music, emotion, sparkle and togetherness. Tonight, once again, Eurovision reminded us how beautifully music connects us all. And now, here are the points from Serbia.
1: Our 12
4: points go to... Ferto, Muferto, Muferto, Greece!
3: Greece!
2: The United. 12 نقطة من صربيا لليونان
1: واليونان ما في ما تخيل انه راح يسبقوا الا مراكز
0: Let's
1: اعلى
0: Let's move over to Moldova Buonasera Rita
5: Buonasera Vienna Good evening Europe and saluti a tutti Moldova is on duty First of all Happy 70th anniversary Eurovision! And of course, thank you for the fantastic show you put on tonight. And now, the 12 points from the Moldovan National Jury go to... Poland!
2: La Poland.
1: Poland. 12 نقطة.
2: 12 نقطة la Polanda و 10 نقاط la Israel.
1: في فرق شاسع بين بلغاريا 184 لإسرائيل اللي وصلت
3: دوبرا فيتشر دوريس
4: Hello Europe, hello Vienna, greetings from Zagreb and congratulations for your show tonight. Also thank you for love and support for our Lele girls. Now you see how Croatian jury voted and our 12 points go to Serbia.
2: كرواتيا لصربيا 12 نقطة.
1: قديش أعطت إسرائيل؟ خمس نقاط. 101 إسرائيل.
2: إسرائيل بتتأرجح بين ثمان مقاعد وتسع مقاعد.
0: ليتوانيا ناو لافاس فاكراس لوكاس.
2: ليتوانيا.
1: ليتوانيا.
6: لافاس فاكراس. Good evening, Europe. Vilnius is calling. And 12 points from Lithuania goes to Bulgaria.
2: The Bulgaria.

0: اكثر اكثر من الاندستري
1: صعبه صح.
2: Of the Eurovision Song Contest 2026 is
0: احنا
1: ولكن مرتبة ثانية بلغاريا رسميا بتفوز في اليوروفيجن 2026 مع فارق كبير جدا, يعني 500 وشوي راح عنا الرقم, ونعم
0: 343,
1: لكن مرتبة اثنين مرتبة مشرفة جدا جدا.
0: انه ببداية التصويت يا نسرين كانت إسرائيل تقريباً عمالها تتراجع تتراجع تتراجع.
1: الجمهور دائماً بدعم الفنانين الإسرائيليين, لكن بلغاريا كمان كانت رائعة, أغنيتها جميلة جداً وهي أدائها كان حلو, فهي كمان بتستحق. فمبروك لبلغاريا, مبروك لإسرائيل المرتبة الثانية, ومبروك لرومانيا كمان عملت هون يعني انقلاب في كل الموازين وأخذت المرتبة الثالثة. فمبروك للجميع وكل المشاركين. أعتقد
0: هاي تاني يعني سنة على التوالي
1: هنأخذ المرتبة الثانية صحيح
0: ولآخر لحظة زي انت انتبهتي. فإذا يوروفيجن
1: 2026
0: أنا نسوني شو السنة 2026 مبروك لبلغاريا.
1: رح تشتاق نرجع ل 2027 على نفس المحل.
0: أنا بفكر نضلنا هون يعني.
1: لا المرة الجاية في بلغاريا بنروح.
0: ألف مبروك لبلغاريا.
1: رح نسمع كمان شوي طبعا
0: الأغنية
1: الرابحة الفائزة بلغاريا. تتذكرها شو هي؟
0: بصراحة يعني هيك غباش,
1: بس الأغنية كانت حلوة.

0: قبل ما انه نودع ونسمع الاغنية طبعا بنتشكر المشاهدين المستمعين على تواصلهم وعلى يكونوا ان شاء الله انبسطوا في هذا الحفل والزوار. شكرا لك انك تحملتني ورفضتني بهالمشوار.
1: شكرا كثير نسرين، شكرا للمستمعين عبر إذاعة
0: راديو مكان وقناة مكان، وكنا احنا السباقين، القناة الوحيدة اللي
1: عربية
0: باللغة العربية. شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا،
1: تصبحوا على خير من احلى ليالي الأمس في فيينا.

0: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهمك السيل فالهمك السيل، والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك، اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصان تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا.
1: الله،
0: شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرتي، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
2: أنتم مع مكان.